صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم، الحمد لله محرم الحرم، الحمد لله رب البيت العتيق، الحمد لله كاشف الكرب والضيق، الحمد لله العليم العالم، الحمد لله الحكيم الحاكم، الحمد لله الحميد المجيد، الحمد لله القوي الشديد، الحمد لله شديد المحال، الحمد لله عظيم الجلال.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الواحد الأول، سبحان من عليه التكلان والمعول، سبحان من لا يخيب من عليه توكل، سبحان من حق الحق بكلماته وللباطل أبطل، سبحان من خلق الخليقة ولأرزاقهم أنزل، سبحان من أوحى وللرسل أرسل، سبحان من عجل العفو وبالعقوبة ما تعجل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد. الحمد لله الفرد الصمد. الحمد لله الرحيم الرحمن. الحمد لله منزل القرآن. الحمد لله العلي الوهاب. الحمد لله فاتح الأبواب. الحمد لله الكريم الرزاق. الحمد لله الحليم الخلاق. الحمد لله العفو الرؤوف. الحمد لله الغني العطوف.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، وأتيت لك عبدا وقد أسلمت لك، العجز لي والملك لك، والذل لي والعز لك، فالعبد عبد ما سلك، كل ولو حتى ملك، فالفضل كل الفضل لك، لولاه كل قد هلك، أنت الذي أجرى الفلك، ولكل شيء قد ملك، فالخلق لك والأمر لك والحكم لك والحمد لك، ما قلت يوما لي ولك، فالعبد كل العبد لك، فارحم عبيدا قال لك، الذنب لي والعفو لك.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع الستار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا محمد عبده ورسوله النبي المختار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد، وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله رب الجود والعطاء، رب الخير والنماء، رب الأرض والسماء، ورب الحمد والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان الله إجلالا وإكراما، والحمد لله تفضلا وإنعاما، ولا إله إلا الله إيمانا وإسلاما، ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلا واستسلاما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ولا يخشى فناء ولا زوالا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا ينطق أحد بين يديه جوابا ولا سؤالا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فوقا وتحتا ويمينا وشمالا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يدري أحد لكيفيته مثالا، وسع كرسيه السماوات والأرض، وكل شيء يسجد من هيبته خوفا وإذلالا، ولا يؤوده حفظهما، وإن كان مثقالا، وهو العلي العظيم الذي يتعاظم ويتعالى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، صلاة تفوق العد والعدد وتسري رحمة منك بالنور والمدد، وتشهد يوم الدين لكل من شهد وعبد وركع وسجد من أزل الأزل إلى أبد الأبد. يا الله يا الله يا الله، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن الشريك والولد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن كل شبيه وأحد، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الأبدي الأبد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محلياً وعالمياً. نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري اليومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال رايا اف ام ورايا تي في. في يوم جديد نتابع كهرباء غزة بعد 3 سنوات من الحرب، هل يمكن إعادة تشغيل القطاع وسط دمار الشبكات وعوائق الإعمار؟ تحولات خطيرة في أوضاع الأسرى منذ 3 سنوات، ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال يعلن بالأمس عملية في 5 سجون. هارتس تنشر وثيقة لتهجير 750,000 فلسطيني للأردن وتعتبر مصر والأردن دولتان عدوتان. أخيراً 3 أعوام تمحي قرى كاملة من خريطة جنوب لبنان والخسائر الاقتصادية تتجاوز 21 مليار دولار.
0: يوم جديد،
1: أهلاً بكم في يوم جديد وإلى آخر وأبرز المستجدات الميدانية المتواصلة، ونبدأها من قطاع غزة. 4 شهداء وإصابات في 22 خرقاً إسرائيلياً جديداً لهدنة قطاع غزة. أكدت المقررة الأممية المعنية بالحق في الغذاء بأن المساعدات الإنسانية لا تدخل بشكل حر لقطاع غزة، محذرة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بين الغزيين. لكن في المقابل، المتحدث باسم الأمم المتحدة قال: أدخلنا بالأمس مزيدا من الوقود إلى غزة للمساعدة في استمرار الخدمات الأساسية، وجمعنا إمدادات طبية وتعليمية ومواد غذائية من معبر كرم أبو سالم، لكن شدد بأن هناك حاجة ملحة إلى تمويل إضافي للوقود لتفادي تباطؤ خطير في خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه وعمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وغيرها من الخدمات. أما في الضفة الغربية، ما زالت متواصلة قوات الاحتلال في حملة الدهم والاعتقالات التي تطال مناطق متفرقة من الضفة، وأيضا نشرت في المقابل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خريطة حرارية لاعتداءات المستوطنين، وذلك منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023. تركز اعتداءات المستوطنين بين رام الله ونابلس، هذا يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني، يجعل الوصول إلى الأراضي الزراعية والرعي أكثر خطورة وكلفة، وتكرار الاعتداء يتحول هذا العنف عنف المستوطنين إلى أداة لإضعاف الانتفاع بالأرض وتهيئة ظروف توسيع السيطرة الاستيطانية. مصر تقول: تصريحات ما يسمى بوزير مالية الاحتلال بشأن سيناء تهديدات جوفاء، وهي محاولة مكشوفة لخدمة أهداف انتخابية. هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة.
0: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
1: أهلا بكم في يوم جديد وإلى أولى ورقتنا. 3 سنوات من الحرب و3 سنوات بلا كهرباء في قطاع غزة، شبكات مدمرة، محطة التوليد خارج الخدمة، وقيود على إدخال الوقود والزيوت والمعدات. هناك تقارير وتقديرات حديثة نقلتها مصادر في قطاع غزة، فإن أكثر من 85% من شبكات التوزيع دمرت في داخل القطاع، فيما قدرت الخسائر الأولية في قطاع الكهرباء بنحو 977 مليون دولار، مع عدم القدرة حتى الآن على حصر الأضرار بشكل كامل بسبب صعوبة الوصول إلى مناطق واسعة. بدورها تؤكد الأمم المتحدة أن إعادة الكهرباء بما فيها محطة توليد غزة أصبحت شرطا أساسيا لاستعادة المياه والصرف الصحي والمستشفيات والاتصالات، فيما تقدر أيضا احتياجات إعادة بناء قطاع الكهرباء في قطاع غزة وحده بمليارات الدولارات.

ثلاث سنوات من الانقطاع والدمار، هل يمكن إعادة تشغيل قطاع غزة فعليا؟ لكن هذا القطاع حسب مصادر في داخل قطاع غزة تقول بأن هذا التشغيل ممكن فنيا عبر خطط تعافي مرحلية، لكنها تواجه عقبات هائلة تتمثل في تدمير أكثر من 85% من شبكات التوزيع، نقص المعدات واستمرار القيود على إدخال مواد الصيانة ومحروقات التشغيل. خطة التعافي بحسب ما نشرت يعني ما وضعته الجهات الرسمية وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتعاون مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي، هي خطة من ثلاث مراحل. المرحلة العاجلة وهي أشهر قليلة من ترميم الخطوط الحيوية لتغذية المستشفيات، محطات تحلية المياه، مراكز الإيواء. أما المرحلة الثانية إعادة تشغيل أجزاء واسعة من منظومة التوزيع في المدن والمخيمات، والأخيرة الثالثة هي طويلة المدى التي تمتد حتى 5 سنوات من إعادة الإعمار الكامل للبنى التحتية الكهربائية، تطوير منظومة طاقة وشمسية مرنة أيضا في داخل القطاع.

0: المقابل وجهت كهرباء غزة نداء دوليا عاجلا تحذر من انهيار المستشفيات والصرف الصحي، وأيضا دعت لإنقاذ المنظومة الصحية في داخل قطاع غزة. إلى ورقتنا الأخرى لهذا النهار، أنتقل وإياكم إلى داخل سجون الاحتلال. وبعد 3 سنوات على 7 أكتوبر و3 سنوات على تحولات غير مسبوقة على واقع الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال، نتحدث عن اعتقالات ميدانية واسعة، عزل، تقييد للزيارات، تدهور في الأوضاع الصحية والمعيشية، وتصاعد في الإجراءات بحق الحركة الأسيرة. بحسب إحصاءات، حتى 5 من تشرين الأول يبلغ عدد الأسرى نحو 9300 أسير، بينهم أكثر من 3100 معتقل إداري، فيما بلغ عدد الاعتقالات منذ 7 أكتوبر للعام 2023 أكثر من 26,000 حالة. اليوم نتحدث حول هذا التغيير في داخل سجون الاحتلال خلال 3 سنوات الماضية، وإلى أين تتجه أوضاع الأسرى مباشرة. أرحب بك معنا أستاذ أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: تحياتي لك أستاذ أمين. بالأمس أعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بعملية في 5 سجون للاحتلال، خاصة في توقيت 6:29 صباحا. ما التفاصيل؟ ما الذي جرى؟ ما هي الرسالة التي فعلا يريد الاحتلال إيصالها اليوم للحركة الأسيرة وحتى للشعب الفلسطيني؟
1: السؤال لم يكن واضحا، إذا تكرمت إعادة السؤال.
0: نعم، كنت قد أعلن بالأمس ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بأنه يعني إدارة سجون الاحتلال بدأت في عمليات جديدة في داخل 5 سجون للاحتلال. ما الذي وصلكم حتى هذه اللحظة حول هذه العملية؟ وأيضا في المقابل، ما هي الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها؟
1: يعني الواضح تماما أنه بعد 3 سنوات من حرب الإبادة، وفي مرور 3 سنوات في 7 أكتوبر، هناك إجراءات جديدة لإدارة مصلحة السجون. وكان ابن غفير
0: إذن سنعود الحديث مع أستاذ أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، للحديث حول واقع الأسرى وأيضا تهديدات ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال. وكان أيضا قبل عدة أيام نشر مقطعا ظهر فيه داخل زنزانة الأسير حسن سلامة، موجها أيضا إليه تهديدات بالقتل والإعدام في خطوة اعتبرتها مؤسسات الأسرى هي جزء من تصعيد مستمر بحق الأسرى. عودة إليك مجددا أستاذ أمين، أهلا بك معنا مجددا. وكنا نتحدث حول هذه الرسالة التي يريد الاحتلال إيصالها من داخل سجون الاحتلال.
2: يعني هذه الرسالة هي موجهة إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني وإلى الحركة الأسيرة على وجه الخصوص، بأنه تكون هناك سياسات انتقامية وعقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين بعد مرور 3 سنوات على حرب الإبادة. وكان ابن غفير يريد أن يعنون هذه المرحلة بأنه سيقوم بمزيد من الأساليب الوحشية والهمجية التي مورست طوال 3 سنوات ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وتذكرهم بما جرى في 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، حيث أن الإجراءات بدأت بحق أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية في اليوم التالي 7 أكتوبر، حيث تم مصادرة كل مقتنيات الحركة الأسيرة، وبدأت الأساليب الغير إنسانية والغير أخلاقية والغير قانونية تطبق على كل الأسرى الفلسطينيين، من تشريع من قوانين عنصرية وصلت إلى حد قانون الإعدام للأسرى بشكل عام، وقانون إعدام الأسرى الذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون من قطاع غزة، حيث تم تفصيل قانون إعدام خاص بحقهم. هذا بالإضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارات ومن التعليم ومن الطعام، وجرائم من سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى ارتقاء 92 أسيرا شهيدا طوال 3 سنوات الماضية، وقد وصلت عمليات التنكيل إلى درجة الاغتصاب بحق العديد من الأسرى والأسيرات. الرسالة هي واضحة بأن الإجراءات متواصلة مستمرة لن تتغير بل ستزداد عنفا، وخاصة أننا على أبواب الانتخابات الإسرائيلية حيث يتم استخدام موضوع أو قضية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية كمحرك أساسي في هذه الانتخابات، حيث يستخدم الدم الفلسطيني خارج السجون الإسرائيلية وما يجري من عمليات إعدام وقتل واعتقال، وكذلك ما يجري من اقتحامات الغرف والأقسام وتهديد ابن غفير لقادة الحركة الأسيرة وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي وما قام به من اقتحام الغرف الأسيرات وغير ذلك من الإجراءات الغير إنسانية والغير قانونية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية. الهدف من كل ذلك كما قلت سيستخدمه ابن غفير في بازاره الانتخابي القادم، لأنه يريد الانتقام أو مزيد من الانتقام من الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: نعم، وعندما نتحدث حول أكثر من 3,100 معتقل إداري أستاذ أمين، يعني بحسب آخر إحصائيات، ماذا يعني أن يبقى هذا العدد من المواطنين الفلسطينيين خلف القضبان دون محاكمة وحتى دون تهمة؟
2: يعني هذا الاعتقال الإداري الصيفي المسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني بدون محاكمات وبناء على ملفات سرية وفي محاكم صورية. ابن غفير يعني ينتقم ممن يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. غالبية الأسرى أو المعتقلين الإداريين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 3,100 معتقل، وهو عدد يفوق عدد المعتقلين الإداريين في الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث أن 40% من مجموع الأسرى داخل السجون والذي يصل إلى 9,300 معتقل هم من المعتقلون الإداريون الذين يجدد لهم هذا الاعتقال الإداري أكثر من مرة داخل السجون الإسرائيلية وبدون أي وجه حق وبدون أي عدالة وبناء على سياسات انتقامية من الشباك الإسرائيلي، وخاصة أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الأسرى المحررون ومن النشطاء على الصعيد الاجتماعي، حتى أن المشاركات في تشييع جثامين الشهداء واستقبال الأسرى أو أي نشاط اجتماعي يؤدي إلى الاعتقال الإداري، أي تعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى اعتقال إداري لمدة 6 أشهر أو ربما يجدد لأكثر من مرة. وغالبية المعتقلين الإداريين داخل السجون الإسرائيلية الآن هم في أوضاع صعبة بسبب تجديد هذا الاعتقال الإداري، وقد وصل إلى مؤبد بالتقسيط لدى بعض الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة ممن هم من رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية من مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي.
0: نعم، وما الذي تغير خلال 3 سنوات من الحرب خاصة على أوضاع الأسرى في داخل سجون الاحتلال؟ اليوم نحن لا نتحدث عن تشديد هذه الإجراءات، اليوم نتحدث حول تغيير كامل في شكل إدارة الأسرى وحتى ظروف احتجازهم.
2: يعني الذي تغير أنه إسرائيل انقلبت على كل الأعراف والمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، كما أشرت آنفا تم مصادرة كل مقتنيات الحركة الأسيرة، حق الأسرى في أبسط حقوقها في المأكل في المشرب في الملبس تم مصادرته، وكذلك ما يجري من تحقيق قاسي ومذل وتعرية وأفلات الكلاب البوليسية على الأسرى وهم عراء، وجرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد، حملات التجويع داخل السجون، حرمان الأسرى من الزيارة من التعليم، هناك أسرى مئات من حالات الإخفاء القسري، هناك أسرى تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون شرعيون لا تطبق عليهم المواثيق والأعراف الدولية. كل هذه الإجراءات تغيرت وأصبحت المنظومة الأمنية والسياسية في أعلى مستوى إسرائيلي تقوم بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون، حتى وصل عدد الشهداء كما أشرت إلى 92 شهيدا أسيرا، هذا ما أعلنت عنه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، وهناك نحن نشكك في هذا العدد لأن هناك أسرى تم إعدامهم خارج نطاق القانون وتحديدا من أسرى قطاع غزة، توثيق المئات من الجرائم وعلى رأسها حالات الاغتصاب التي تمت والتي تم السماع فيها لشهادات حية من أسرى اغتصبوا داخل السجون الإسرائيلي، وكذلك من أسرى عذبوا وانتهكت خصوصيتهم، وكذلك ما يجري بحق الأسيرات في سجن الدامون حيث لا يوجد خصوصية ولا يوجد حصانة لأحد داخل السجون، لا لأسير طفل ولا لأسيرة ولا لأسير كبير في السن أو مريض أو أسير إداري أو أي شخصية اعتبارية، وما جرى بحق الأطباء من قطاع غزة وبحق الصحفيين، حيث ارتقى أكثر من 248 صحفيا شهيدا منذ حرب الإبادة، وكذلك ما جرى بحق الشهيد عدنان البرش، وما يجري بحق الطبيب أبو صفية وغيرهم من الأطباء المشهورين الذين كانوا يؤدون خدمات إنسانية في مشافي قطاع غزة. كل هذه الجرائم التي ترتكب داخل السجون الإسرائيلية إنما هي مخالفة لمواثيق جنيف الثالثة لحقوق الأسرى، والتي تتطلب تدخلا حقيقيا من قبل كل المؤسسات الحقوقية التي بقيت صامتة طوال 3 سنوات وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم تستطع زيارة أسير فلسطيني واحد طوال هذه الفترة من حرب الإبادة.
0: نعم، ويعني في هذا السؤال الأخير، عندما نتحدث حول منع اليوم زيارات الصليب الأحمر منذ 3 سنوات، لماذا هذا الإصرار على منع الرقابة الدولية، وماذا يعني فعلا غياب الرقابة على واقع الأسرى؟
2: أولا هذا يعني مزيد من التغول ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، لأن إدارات مصلحة السجون وبن غفير لا يريدون لأي مؤسسة حقوقية أن تطلع على هول الكارثة التي تجري بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. الأسرى مقموعون، ممنوعون من إدخال الملابس، ممنوعون من إدخال مواد التنظيف الشخصية وللغرف الأقسام، الأمر الذي أدى إلى انتشار مرض اسكابيس الجرب بين آلاف من الأسرى الفلسطينيين. لا يريدون لأطباء اللجنة الدولية للصليب الأحمر من رؤية ما يجري داخل السجون الإسرائيلية، كما يمنعون المراقبين الدوليين من الدخول إلى قطاع غزة إذا ما كانت هناك انتخابات تشريعية، لأنهم سيطلعون بأم أعينهم على هول الكارثة خارج السجون وداخل السجون. لذلك هم يمنعون أي من المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية من زيارة الأسرى داخل هذه السجون، لأنهم يدركون تماما ما هي الفاشية التي يتم التعامل بها مع الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون، وسوف تطلع أو يطلع من يرسلهم الصليب الأحمر لرؤية ما يجري من جرائم حقيقية وتجويع وضرب وشبح وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية. يريدون تغييب الأسرى عن كل شيء، ويريدون الاستفراد بالحركة الأسيرة الفلسطينية بمزيد من الإجراءات، ويديرون الظهر أمام كل المطالبات والمناشدات والمذكرات بضرورة التعامل مع الأسرى الفلسطينيين كما نصت عليه الأعراف والمواثيق الدولية، حتى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بضرورة أن تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى داخل السجون رفضتها لجنة الأمن القومي في الكنيسة الإسرائيلي، وبالتالي هم ينقلبون على كل الأعراف والمواثيق الدولية ويعملونها ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى داخل السجون ومع أبناء الشعب الفلسطيني خارج السجون الإسرائيلية.
0: شكرا لك أستاذ أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. نوه مستمعينا ومشاهدينا، في العواجل في هذه اللحظات قوات الاحتلال تغلق الشارع المحاضي لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله والبيرة مع تواجد لجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية. وإلى ملفنا الآخر، وثيقة إسرائيلية من 270 صفحة تكشف عن رؤية أمنية وسياسية عدها مشاركون في برنامج تابع أيضا لدولة الاحتلال، وتطرح أفكارا تتجاوز التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وضم الضفة ودفع نحو 750 ألف فلسطيني لمغادرة الضفة على مدى عقدين، وذلك تحت عنوان الهجرة الطوعية. الأكثر إثارة أن الوثيقة بحسب ما نقلته وسائل إعلام تابعة للاحتلال لا تتعامل مع الأردن ومصر باعتبارهما دولتين حليفتين لإسرائيل بموجب اتفاقيتي السلام، بل تصنفهما أيضا تهديدا محتملا، وتدعو إلى الاستعداد لمواجهتهما بالتوازي مع الحديث عن مناطق عازلة خارج الحدود الإسرائيلية والعودة إلى مفهوم هذا الهجوم المسبق. للحديث عن دلالات هذه الوثيقة ما يمكن أن تعني فلسطينيا وإقليميا، مباشرة نرحب بك معنا أستاذ هاني المصري المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
3: أهلا بك، صباح الخير.
0: تحياتي لك. اليوم أستاذ هاني نتحدث حول وثيقة نشرتها سلطات الاحتلال تكشف عن رؤية أمنية وسياسية تتحدث حول يعني 750 ألف مواطن فلسطيني تدعو لهجرتهم إلى الأردن، ولكن في المقابل تعتبر الأردن ومصر هما دولتان يعني عدوتان. كيف يمكن التعامل فعلا مع هذه الوثيقة وماذا تعني؟
3: أعتقد أن الخطورة أكبر من هذه الوثيقة. الخطورة تكمن في أن أربع لوائح انتخابية من التي تقدمت للانتخابات الإسرائيلية تدعو علنا في برامجها إلى تهجير الفلسطينيين وإلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، ومعظم اللوائح الأخرى لا تدعو علنا ولكنها تريد أن تهيئ الظروف يعني لتحقيق التهجير بدون الإعلان صراحة عن ذلك. إذن الموضوع أخطر من مجرد وثيقة يعني تدعو. هناك اتجاه مركزي متزايد في إسرائيل يريد العودة إلى إقامة إسرائيل الكبرى، يستخدم الإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي من أجل تحقيق هذه الأهداف. لاحظنا ماذا يفعلون بالمخيمات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ماذا يفعلون بالمقدسات، ماذا يفعلون بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها. حتى في مناطق ألف وبي يعني نلاحظ تزايد الاعتداءات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية في هذه المناطق. إذن هناك مخطط شامل. هذه الوثيقة تظهر كم أنه خطرا وكم أنه يتزايد، ولدرجة وضع مخططات عملية وليس مجرد يعني شعارات أو أهداف سياسية.
0: نعم، واليوم عندما نتحدث حول 500 ألف فلسطيني في العقد الأول تريد سلطات الاحتلال هجرتهم من الضفة الغربية، و250 ألف في العقد الثاني تحت عنوان هذه الهجرة الطوعية. كيف يمكن أستاذ هاني فعلا أن تكون الهجرة اليوم طوعية في ظل سياسات الضم وسياسات الاستيطان وتغيير كل ظروف الحياة على الأرض خاصة في الضفة؟
3: هذا تزييف وتضليل للأسف يقع فيه بعض الفلسطينيين والعرب وأنصار القضية الفلسطينية عندما يميز بين ما يسمى الهجرة القصرية والهجرة الطوعية. عندما تمنع إسرائيل كل أسباب الحياة على الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو على الضفة الغربية، ويقرر البعض من أجل إنقاذ الحياة وهي الغريزة الأساسية للإنسان، هذا لا يكون هجرة بشكل طوعي، هذه هجرة قصرية. عندما يتم مثلا منعك من زيارة أرض لك أو بيت لك وأنت تضطر إلى تذهب إلى منطقة أخرى، هذا ليس اسمه هجرة طوعية. كل ما يقوم به الاحتلال هو باطل لأنه يعني قائم على باطل، وهذه ليست رأيي السياسية فقط. هناك الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي التي يعني صدرت بعام 2004 قالت أن كل ما قام به الاحتلال منذ احتلاله وحتى الآن غير قانوني وغير شرعي وباطل، وبالتالي كل ما يمكن أن يحدث سواء حتى إذا باع الإنسان أرضه إلى اليهود وهذه جريمة وطنية، ولكن بالقانون الدولي هذا تم بحكم تحت الإقراء وتحت جعل الحياة مستحيلة والتهديد بالقتل والتهديد بالاعتقال وغير ذلك من إجبار ومن استخدام القوة. إذن لا يجب أن نتلعثم وأن لا نصف الأشياء بمسمياتها. هذا تهجير وهذا هي إبادة، وعلى العالم أن يعرف ذلك حتى يتخذ خطوات جدية. طبعا لا نراهن على الحكام في الدول الغربية وإنما نراهن على الشعوب. هناك تحركات كبيرة في الدول الغربية لصالح القضية الفلسطينية وبدأت تعطي أكلها وتسبب بعض العقوبات التي تمارس من هذه البلدان على الحكومة الإسرائيلية، ولكنها عقوبات أقل مما ينبغي. يجب أن تتراكم وتتعاظم حتى تتم معاقبة إسرائيل، لأن المصدر المسؤول عن هذه الجرائم هو الحكومة وليس بضعة مستوطنين أو المستوطنات. من الذي يعطي الموازنات للمستوطنات؟ من الذي يحمي اعتداءات المستوطنين؟ أليس جيش الاحتلال؟ هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم كله.
0: نعم، والوثيقة اليوم يعني لا تحدث أستاذ هاني بأنها تضع الفلسطينيين وحدهم في هذه الخانة، خانة التهديد. اليوم صنفت مصر والأردن كتهديدين محتملين رغم اتفاقيات السلام. هل يعني ذلك بأن اليمين الإسرائيلي لربما اليوم يعيد يعني تعريف الخطر الاستراتيجي لدولة الاحتلال ليشمل حتى الدول هذه العربية التي يعني بالأصل لديها اتفاقيات سلام معها؟
3: هذا يؤكد أن إسرائيل عامل يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم، وأنها خطر لا يهدد الفلسطينيين فقط وإنما يهدد العرب والمنطقة. لاحظنا كيف أنهم حتى تركيا صنفوها ضمن الدول المعادية، وباكستان، وبالتأكيد أي دولة لا توافق على كل ما تريده إسرائيل يتم تصنيفها على أساس أنها دولة معادية. ولكن توسيع دائرة الأعداء سينقلب عليها عاجلا أم آجلا، وضع أهداف أكثر من قدرة إسرائيل على تحقيقها سينقلب عليها عاجلا أم آجلا، ولكن لتظهر إسرائيل على حقيقتها أكثر وأكثر، لأن هذا سيسرع في هزيمتها الآتية ولو بعد حين.
0: أشكرك جزيل الشكر أستاذ هاني المصري، المحلل السياسي ومدير مركز مسارات للأبحاث.

0: قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا أنتقل وإياكم إلى هذا التقرير. نتحدث حول 3 أعوام تمحي قرى كاملة من خريطة جنوب لبنان والخسائر الاقتصادية تتجاوز 21 مليار دولار. التفاصيل مباشرة في هذا التقرير الذي أعده الزميل الصحفي من لبنان حسن فقيه.
1: يعني منذ أن اندلعت حرب أكتوبر 7 أكتوبر في فلسطين بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وبعد يوم واحد انطلقت الحرب اللبنانية الإسرائيلية بعد دخول المقاومة الإسلامية في لبنان في جبهة إسناد لغزة ولمقاومتها ضد العدوان الإسرائيلي الذي كان قد بدأ بارتكاب المجازر هناك. اليوم ومع مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر على عملية طوفان الأقصى، أيضا يكون قد مر 3 سنوات على الحرب اللبنانية الإسرائيلية التي هي ما بين انتهت ولم تنتهي، هي فعليا لم تنتهي، وإن كانت قد توقفت في اتفاق إن كان عبر المذكرة الباكستانية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، أو ما بين اتفاق الإطار الذي قادته الدولة اللبنانية واتفقت فيه مع العدو الإسرائيلي على إيقاف الأعمال الحربية. لكن العدو ما زال يحتل عدد كبير جدا من القرى، يفوق 60 قرية كان قد دمرها بشكل كامل وجرف كل المنازل فيها وحول أرضها إلى أرض بور. هذه القرى الحدودية والبعيدة عن الحدود والتي يصل بعضها إلى مناطق في قضاء النبطية كانت أيضا قد تعرضت خلال الحرب لغارات واعتداءات وتفجيرات، مما أدى إلى دمار كامل، وبات الوضع في جنوب لبنان لناحية الدمار، وأثار هذا الدمار هو نفس ذلك الموجود في غزة وفي بعض القرى. يمكننا أن نقول أنه يفوق غزة، حيث أن نسبة الدمار هي 100%، والأضرار والخسائر الاقتصادية باتت بالمليارات، حيث يحتاج لبنان لما يقارب 20 مليار وأكثر كتقديرات أولية للبدء بورشة إعادة الإعمار في جنوبي لبنان. هذا عدا عن الخسائر الاقتصادية في الأعمال الزراعية وخسائر العمال وخسائر المصالح الاقتصادية، نحن نتحدث فقط عن الإعمار في جنوبي لبنان وما حل بالإعمار. وبالتالي فأننا أمام مجزرة ونكبة جنوبية في أرض جبل عامل بعد العدوان الإسرائيلي الكبير الذي وقع هناك، وما حدث من تطورات من بعد التصعيد الإسرائيلي المستمر حتى هذا اليوم، حيث أن هناك عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية ما زال يقبع تحت وطأة الاحتلال، ولم تفلح كل الاتفاقات الدولية في أن تخلص لبنان من شر العدوان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وما زالت آلة الدمار وأعمال الجرف والتدمير والتفجيرات يومية ومستمرة بشكل متتابع في جنوبي لبنان.
0: إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الإعداد والتقديم هديل أبو زينة. في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية، تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية أف أم. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: أهلا ومرحبا بكم، طاب صباحكم بكل الخير أعزائي المستمعين متابعينا في كل مكان. مرة أخرى نعود وإياكم مع الأخبار، ولكن هذه المرة كما عودناكم في هذه الساعة نلتقي في أوراق الصحافة على مدار الدقائق المقبلة لمحاولة إعطائكم فرصة للتعرف على أخبار الساعات الماضية، ميدانيا سياسيا محليا عربيا إقليميا، وأبرز الأخبار الدولية والمحطات والملفات. ما الذي ركزت عليه وكتبته الصحف الدولية بالشأن الفلسطيني والشؤون الإقليمية البارزة؟ برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يمارس أعماله المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشوارنا يبدأ للتو. فمرحبا بكم لهذا اليوم الخميس الثامن من تشرين أول أكتوبر 2026. فرق الإنقاذ في قطاع غزة تقول إنها تمكنت منذ بداية الحرب على القطاع من انتشال أكثر من 800 شهيد فقط من أصل نحو 8000 لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية. الصحة في غزة تحذر من انهيار ما تبقى من المنظومة الطبية تحت وطأة الاستهداف والحصار، وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية المشافي والكوادر الطبية والمرضى. وزارة التنمية الاجتماعية في غزة تفيد بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الأعوام الثلاثة من حرب الإبادة بلغ 71,800.

0: 46 طفلا، كما حذرت أيضا من تزايد مخاطر الفقر والتسرب من التعليم والاستغلال والإهمال التي تواجه فئة الأطفال هذه. الاتحاد العام لنقابات العمال يعلن عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 507,000 عامل وعاملة، إذ حرم الاحتلال أكثر من 280,000 عامل من الوصول إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر منذ 3 سنوات. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعتبر أن تركز اعتداءات وهجمات المستوطنين بين منطقتي رام الله ونابلس يكشف عن ضغط متراكم على الريف الفلسطيني، ما يجعل الوصول إلى الأرض والزراعة والرعي أكثر خطورة وكلفة. محللون إسرائيليون نقلت عنهم وسائل الإعلام العبرية قالوا إن الإخفاق السياسي والعسكري والاستخباراتي الذي كشفه هجوم 7 أكتوبر لا يزال مستمرا ودون محاسبة شاملة، كما شددوا على أن إسرائيل لم تبدأ بعد بمواجهته، فيما ترفض حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هذه الإخفاقات. وثائق أصلية عرضتها وسائل إعلام عبرية أمس تكشف عن أن الوثائق التي قدمها بنيامين نتنياهو لمراقب الدولة العبرية تختلف في طريقة عرض التحذيرات والتوصيات الأمنية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. هذا طبعا تحقيق نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية وموقع واينت. نتنياهو قدم في الوثيقة رواية مفادها بأنه طالب باغتيال قادة حركة حماس، لكن قادة المؤسسة الأمنية عارضوا ذلك، إلا أن الوثائق الأصلية لمحضر نتنياهو تعرض صورة مختلفة وتشير إلى أنه هو من وجه نحو الحفاظ على الهدوء في غزة، ولم يوافق على عدد من عمليات الاستهداف المقترحة، وأعلن لهم أن حماس مردوعة رغم التحذيرات التي تلقاها بهذا الشأن. بنوك إسرائيلية عدة تخشى أن تطالها عقوبات دولية على خلفية تمويل مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، لكن هذه البنوك بحسب صحيفة هآرتس ترفض في هذه المرحلة توضيح ما إذا كانت ستمنح ضمانات وموافقات مالية لشركات بناء تعتزم المنافسة على مناقصات استيطانية في المنطقة المصنفة إيوان على أراضي القدس المحتلة. اتحاد البنوك في إسرائيل حذر من إمكان أن يشمل نظام العقوبات البريطاني المرتقب مؤسسات مالية تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توسيع المستوطنات، بما في ذلك بنوك إسرائيلية تمول شركات بناء أو توفر لها الضمانات. وفد من حركة حماس يصل أمس القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل. التحالف العالمي من أجل فلسطين يعلن عن تنظيم حراك دولي على مدى 3 أيام بدءا من 10 من هذا الشهر، أي من السبت القادم، بهدف الضغط على مراكز صنع القرار في دول العالم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. الحملة سيشارك بها أكثر من 270 منظمة حول العالم، بالإضافة لشخصيات سياسية دولية، تزامنا مع الذكرى 3 للحرب على غزة. رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يؤكد أنه لا يمكن قبول استمرار الاحتلال والفصل العنصري، منتقدا السياسات الإسرائيلية في السنوات 3 الفائتة. صحيفة القدس العربي اللندنية تنقل عن السياسي والباحث الجيوسياسي الفرنسي باسكال بونيفاس مؤسس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، تنقل عنه أن التغطية الإعلامية للحرب على غزة في وسائل الإعلام الفرنسية العامة والخاصة مؤيدة لإسرائيل إلى حد كبير. باسكال بونيفاس اعتبر أن التضامن الحضاري بوصف إسرائيل نقطة متقدمة للغرب في الشرق الأوسط، إلى جانب الإسلاموفوبيا والخوف من الاتهام بمعاداة السامية عند انتقاد أفعال حكومة نتنياهو، كلها عوامل تتضافر من أجل إخفاء ما يعانيه سكان غزة والفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة في وسائل الإعلام الفرنسية. صحيفة غارديان البريطانية تنقل عن مسؤولين بارزين في حزب العمال البريطاني الحاكم قولهم إنه من المستبعد أن يتعاون حزبهم في المستقبل مع حزب الخضر الذي صوت مؤخرا على ربط الصهيونية بالعنصرية. أحد وزراء حزب العمال قال إن الحزب لا يعرف كيف يمكن أن يعمل معا، فيما تتعالى أصوات في حزب العمال للدعوة لاستبعاد تشكيل ائتلاف أو أي ترتيب آخر في المستقبل رسميا مع الخضر. الجارديان أكدت وجود ضغوط داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضا لإنهاء الترتيبات الحالية مع حزب زاك بولانسكي أي حزب الخضر، حيث يدعو بعض كبار الليبراليين الديمقراطيين هذا الحزب لإنهاء ائتلافه مع حزب الخضر في جنوب لندن. جمعية بيمكوم وعير عميم الحقوقيتين إلى جانب عدد من سكان أم طوبة يقدمون أمس اعتراضا على مخطط نوفي راحيل الاستيطاني الذي يقضي بإقامة 650 وحدة استيطانية على مساحة نحو 27 دنما في قرية أو في على أراضي قرية أم طوبة شرق القدس المحتلة. وكالة رويترز الدولية تنقل أن حزب الله اللبناني تلقى 200 مليون دولار نقدا من إيران الشهر الماضي. الكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية المسؤول السابق في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو بنجامين ديفيس الذي أنهت المنظمة عمله بسبب نشاطه المعارض لتجويع قطاع غزة وبناء على شكوى من إسرائيل. ديفيس قال لصحيفة الجارديان إن ورقة بحثية وندوة شارك بها وكذلك وقفات صامتة كانت قد حصلت على موافقة إدارة فاو هي التي تسببت بطرده من العمل، لكنه لم يبلغ حينها بأن هذه التصرفات تخالف قواعد سلوك الموظفين في الفاو. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأنه رغم الإصلاحات التي وصفتها بالإصلاحات وتغيير مفاهيم داخل جيش الاحتلال مؤخرا في إطار العبر المستفادة والمستخلصة من الحرب في كل الجبهات، إلا أن حركة حماس في غزة وحزب الله في لبنان لا يزالان يقفان على أرجلهم وقادران على تشكيل خطر على إسرائيل حسب التعبير. أما منظومة الاحتياط في الجيش فهي على وشك الانهيار حسب الصحيفة. الجيش الأمريكي يتلقى إعازة باستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب على إيران، وأفيد بأن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص. مصدر أمريكي رجح استئناف القتال قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بحسب موقع أكسيوس. المسؤول الإيراني البارز محمد رضا نقدي أكد أن طهران ستغلق قريبا الممرات البحرية في مضيق هرمز والتي تستخدمها قوارب صغيرة لتهريب النفط ونقله لناقلات أكبر. تقرير جديد لدائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي يفيد بفقدان أو تضرر ما لا يقل عن 81 طائرة أمريكية منذ بدء الحرب على إيران، بما في ذلك بعض أغلى وأحدث الطائرات في العالم. صحيفة نيويورك بوست أكدت أن قيمة الخسائر والأضرار المباشرة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار. من صحيفة تيليغراف البريطانية الكشف عن أن الطيار العماني المتهم بمحاولة اختطاف طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة لإسرائيل تلقى تدريبه في مجال الطيران في بريطانيا ودرس في إحدى أكبر مدارس الطيران فيها بين عامي 2018 و2019. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن خلاف واضح لدى كبار المسؤولين الأمريكيين في البنتاغون حول التعامل مع الحوثيين وحول الخيارات العسكرية المتاحة لإدارة ترامب، كما شددت على أن التوتر يتصاعد في اجتماعات المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن بشكل متكرر. المنظمة الدولية للهجرة تعلن ارتفاع عدد النازحين في اليمن جراء التصعيد العسكري منذ أيلول الماضي إلى أكثر من 200 ألف. القتال العنيف في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 184 ألف شخص قبل أن يرتفع الرقم أمس إلى 200 ألف. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن التقدم السريع للحوثيين في الساحل الغربي لليمن وسيطرتهم على مواقع استراتيجية قرب مضيق باب المندب رغم أنه فاجأ الكثيرين، ولكن كان يمكن توقعه في ضوء التحذيرات المتكررة من تنامي قدرات المجموعة العسكرية وضعف القوات الحكومية اليمنية وانقسامها. تقول الصحيفة إن كل من السعودية والولايات المتحدة تجاهلتا التحذيرات التي وصلتهما قبل أشهر وعجزتا أو لم تكن ترغبان في وقف الحوثيين عندما بدأوا تحركهم، فانتهى الهجوم بسيطرة الجماعة على مواقع ساحلية استراتيجية في تطور أعاد إشعال الحرب اليمنية ورفع مخاطرها لمستوى إقليمي ودولي نظرا لأهمية باب المندب لحركة التجارة والطاقة العالمية. والحديث لصحيفة نيويورك تايمز. في هذا الملف، القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تسيطر على كهبوب، وإضافة إلى أن آخر الأخبار تشير إلى وقوع 3 قتلى في هجمات للحوثيين على مطارات أو مطارين تحديدا في السعودية. أخيرا، إعادة انتشار القاذفات الأمريكية من بريطانيا وإجلاء عسكريين من الشرق الأوسط حسب صحيفة نيويورك تايمز أيضا تكشف عن مفارقة الحرب على إيران. فبينما تعلن واشنطن إضعاف طهران عسكريا واقتصاديا، تدفع هجمات المسيرات والتهديدات غير التقليدية القوات الأمريكية للابتعاد أكثر عن ميادين كانت رمزا لهيمنة أمريكا، وهو ما يفرض كلفة استراتيجية ولوجستية متزايدة على القوات الأمريكية في المنطقة. أقف هنا لأختم وإياكم مشوارنا، وأكتفي بما قدمته وطالعناه معا لهذا الصباح في أوراق الصحافة. شكرا جزيلا لكل من كان معنا في الاستماع، للمسافرين على الطرقات، لمستمعينا في منازلهم أو في أماكن العمل. يمكنكم استرداد نقدي بقيمة 15% عندما تقومون بالدفع عبر بطاقات البنك الإسلامي الفلسطيني لطلب وجبتكم المفضلة من تطبيق Food on Time. تابعوا التفاصيل على صفحة البنك الإسلامي الفلسطيني على فيسبوك أو على الموقع الإلكتروني. شكرا جزيلا لكم، مني أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني، التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة.

0: أكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذرت الصين وفرنسا وألمانيا من الدفع نحو توسيع أدوات الحماية التجارية الأوروبية بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات للتحرك سريعا في مواجهة التهديدات التجارية تشمل منع الوصول إلى سوقه الموحدة عند الضرورة. بكين أكدت أن على باريس وبرلين التمسك بالانفتاح والتعاون والتجارة الحرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب تشجيع الاتحاد الأوروبي على اللجوء المتكرر إلى أدوات حمائية. كشفت تحليلات لوكالة بلومبيرغ أن مجموعة من الأثرياء الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم 160 مليار دولار غادروا بريطانيا في العامين الأخيرين حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات فيما وصفته الوكالة بالهجرة الكبرى لأصحاب الثروات. وأضافت الوكالة أن عددا من أصحاب الملايين غادروا بريطانيا إلى اليونان التي مرت بأزمة مالية كبيرة عام 2010 وامتدت لسنوات وتطلبت مساندة مالية واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية، لكن أثينا تبدو الآن في وضع أفضل كثيرا من ناحية المالية مقارنة بعواصم أوروبية كبيرة مثل باريس، وباتت قادرة على استيعاب واجتذاب مليونيرات من مختلف الدول ومنهم بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. فرق الإنقاذ في غزة تفيد بأنها لم تتمكن حتى الآن من انتشال سوى 800 شهيد من أصل نحو 8,000 لا يزالون تحت أنقاض المباني. صحة غزة تحذر من انهيار ما تبقى من المنظومة الطبية تحت وطأة الاستهداف والحصار الإسرائيليين. التنمية الاجتماعية في القطاع تفيد بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما في أعوام الحرب بلغ 71,846، منبهة من خطر الفقر والتسرب والتعليم والاستغلال والإهمال عليهم. اتحاد نقابات العمال يعلن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 507,000، فيما يواصل الاحتلال حرمان أكثر من 280,000 عامل من الوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن بنوكا إسرائيلية تخشى العقوبات الدولية على خلفية تمويل مشاريع استيطانية في الضفة المحتلة. التحالف العالمي من أجل فلسطين يعلن عن تنظيم حراك دولي على مدى 3 أيام بدءا من السبت المقبل للضغط على مراكز صنع القرار لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. الباحث الجيوسياسي الفرنسي باسكال بونيفاس مؤسس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية يكشف عن أن التغطية الإعلامية للحرب على غزة في وسائل الإعلام الفرنسية مؤيدة لإسرائيل إلى حد كبير لعدة أسباب أبرزها الخوف من الاتهام بمعاداة السامية. حزب العمال البريطاني يستبعد أن يتعاون في المستقبل مع حزب الخضر الذي صوت على قرن الصهيونية بالعنصرية. جمعيتا بيمكوم وعير عميم الحقوقيتين تعترضان على مخطط نوفي رحيل الاستيطاني القاضي بإقامة 650 وحدة على مساحة 27 دونما على أراضي قرية أم طوبة شرق القدس المحتلة. الجيش الأمريكي يتلقى إعازا باستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حسب موقع أكسيوس. طهران تعلن عزمها إغلاق الممرات البحرية في مضيق هرمز التي تستخدمها قوارب صغيرة لتهريب النفط ونقله للناقلات الأكبر. الكونغرس الأمريكي يفيد بفقدان أو تضرر نحو 81 طائرة أمريكية منذ بدء الحرب على إيران وارتفاع قيمة الخسائر والأضرار المباشرة لأكثر من 3 مليارات دولار. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن خلاف واضح لدى كبار المسؤولين الأمريكيين في البنتاغون حول التعامل مع الحوثيين والخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في هذا الملف. ارتفاع عدد النازحين في اليمن جراء التصعيد العسكري المتواصل منذ أيلول الماضي إلى أكثر من 200,000. أخيرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن السعودية وواشنطن تلقتا تحذيرات من التقدم السريع للحوثيين في الساحل الغربي لليمن ومن سيطرتهم على مواقع استراتيجية قرب باب المندب، لكن الطرفين لم يفعلا شيئا في الأشهر الفائتة. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
3: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
0: اريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الخميس 8 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم نصبح على الزملاء، ودائما البداية مع سلام الأطرش من هندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صبحكم بالخير.
0: وصباح الخير لزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وراية تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباحكم في الخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم، وين ما كنتوا ربنا يعطيكم ليرضيكم. ويا رضا الله ورضا الوالدين. طمنونا شو وضع الطرق معكم. وسؤال، شو في مال هالبلد زي ما نتجول؟ من يومين بنسأل وين الناس. بصراحة منيح من هالناس قادرة توقف عجريها وتمشي حياتها. بس خلينا نحكي شوي عن التجار والتجار، الله يكون بعونهم على هالفترة. قلة الحركة التجارية من جهة، والتشيكات الراجعة للزباين من جهة، وسطوة الإيجارات من جهة أخرى. طول عمره القطاع الخاص وخاصة المتوسط والصغير هو شريك مع الناس في البلد. كيف يعني؟ يعني عمرك رحت تشتري من مول وحكيت له سجل لي عدين آخر الشهر بعطيك؟ أكيد لا. بس أكيد جارك أبو محمد صاحب السوبر ماركت اللي بيحمل همك وهم وضعك المادي، وهو كمان ما بقدر يقول لك لا لو قلت له بدي أداين. زي ما أنت بتتحمل للناس، الناس بتتحمل لك. وعليها وقيسه، يعني بدنا نتحمل بعض شوي، وبدنا نشتري من بعض شوي، بدنا نشتري بضاعتنا مش بضاعة حدا بقتل فينا. واللي عنده مقدرة يشتري ما يقصر يشتري، واللي قادر يصبر من التجار شوي يصبر. واللي قادر يأجل تحصيل تشيك أو دين لحدا ما يقصر يأجله شوي. يا سيدي اعتبرها إلى حين ميسرة. لازمنا وقفة مع بعض، إيد بإيد وكتف بكتف، غير هيك توقع البلد وبنوقع إحنا. سوبر ماركت أبو المحمود، مش بس سوبر ماركت أبو محمد. وإحنا معكم حتى التاسعة.

بنصبح على كل متابعينا ومستمعينا. احمد الجطاني يسعد صباحك. صباح الخير لابو جاد. بداية مع متابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم. سوسنة غادة يسعد صباحك بعد غياب عودة ميمونة إن شاء الله يا رب. ويسعد صباحك عزام عبدو بكون نهاية أسبوع موفقة للجميع وإلك كمان. وأبو أحمد مطرية يسعد صباحك أبو أحمد.

0: الله يسعد صباحك ابو طارق الطريفي, ودائما المعلومه عند ابو طارق. بنصبح على ابو طارق ونقول له صباح الخير, وبكلكم ابو طارق. ناس كثير اليوم في قطف الزيتون, والقسم الثاني بدون دوام, والقسم الثالث مرعوبين من نشر اشاعات انه المستوطنين منتشرين على الطرق, عشان هيك الشوارع فارغه من الناس. والله صدقت يا ابو طارق.
1: طارق بالحياه,
0: صبح عليك سلام. يعني الصبح على مستوى يعني محافظة رام الله والبير, وتحديدا على شارع الجلزون, فعلا كان في جيش الصبح قعدوا يمكن دقيقتين ثلاثة وراحوا, وبعدين الناس صارت على الجروبات ومسكرين الطريق. أنا مرقت من هذيك الطريق وبعدت على الجروبات حتى فيديو إنه يا جماعة الطريق فاتح فيش إشي. وعلى فكرة يعني خلينا نحكي شوي عن هذا الموضوع, إنه ما بصير إحنا نخلي الطرق اللي قد تكون يعني عليها تهديدات من إغلاق أو كذا. لا بالعكس, إحنا لازم نكثف وجودنا على هاي الطرق.

وخلينا نلف لفة صباحات على الناس اللي بيصبحوا علينا. أمير زيدان الله يسعد صباحك يا أمير، تحياتنا لك. عبد غصيب بقول، عبد غصيب لساته زعلان على الناس اللي بتسلك زيتون، بقول الله لا يصبح حرمية الزيتون. والله الله يكون بالعون. بقول كيف المجالس البلدية ووزارة الزراعة حددت موعد قطف الزيتون في 15/10؟ اسأل أي حدا زيتون بحكي لك مسروق من هون لهون. الله يكون بالعون يا رب.

حبيب أبو زريكس، سعد صباحك. وأبو خالد خراز، تحياتنا إليك، وصباحك معطر بذكر الله، الله يسعد صباحك، تحياتنا إليك. وعصام بقول صباح الخير صاحب القلب الكبير، من يحمل هم الناس. سندس الله يسعد صباحك، بتقول المرة احنا بدنا ندعي لك، ربنا يعطيك ليرضيك، الله يرضى عنك يا رب. ومن السويد يوسف، تحياتنا لك، تحياتنا لكل اهلنا المغتربين وين ما كنتم. وأنس حمدات، الله يسعد صباحك يا أنس، تحياتنا لك. وأبو عنان يسعد هالصباح. وأبو طارق، عذرنا أبو طارق مش رح ينفع أني أسمع المسج الصوتية.

أبو خالد خراز صباح الخير. أبو خالد بقول أحمد أغلب المولات فيها بضائع إسرائيلية. والله يا أبو خالد أنا مش عارف شو أقول لك في هذا الموضوع. أنا قبل فترة حتى دخلت على سوبر ماركت للأسف بدور دوار ألاقي منتج فلسطيني ولا منتج عربي. مش معقول يا جماعة الخير إحنا رفوفنا رجعت مليانة بضائع إسرائيلية. شو فيه؟ شو قاعد بصير؟

سؤالك داود، الله يسعد صباحك، بكون اللي بتسأل عن الناس وينهم الناس. الناس في أزمة الإرسال، أزمات متتالية مش هتخلص.

0: تقي الصباح، الله يسعد صباحك يا تقي. تقي بقول على موضوع الزيتون، والله صارت مباحة عند الناس، ألقتهن أنا ولا يروح للمستوطنين. إذا قصدك عن موضوع قطف الزيتون بدري يا تقي، أكيد مش قصدك أنه يعني مباح أنه مسموح للناس تسرقهم يعني. صباح الخير يا إياد. وامبارح كنا في بلدية بيت زيت وفتحنا موضوع الحمامات المتنقلة اللي موجودة، اللي حطوها البلدية هناك على حجز عطارة تحديدا، ومشكورين طبعا. ويعني في شكوى من البلدية أن الناس ديروا بالكم على نظافة وصيانة دائما هاي الحمامات، هاي لكم. ومعنا اتصال هاتفي. له صباح الخير.
1: صباح
0: الله يسعد الصباح.
1: كيف حالك
0: يا حي الله؟ مين معنا؟
1: معك أبي أمين.
0: يا حي الله أبي أمين، كيف امورك؟
1: انا والله الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله.
1: انا مش عارف، انا بدي اشكي ولا ابكي على حالنا وعلى حالنا.
0: هات نشوف، يلا بنتشاور مع بعض.
1: ولا احنا على بعض ولا الاحتلال علي، يعني مش عن جد مش داخله مخي ومش قاعده معي. احنا بدي احكي باسم شغلي الله.
0: نعم.
1: يعني احنا يعني فوق الازمه اللي بنلاقيها على الحواجز، وبتتجاوز على اليمين وعلى الشمال.
0: والله الله يكون بعونكم.
1: نمك ماشيين وطالعين طلوعات قوية، والله يعلم يعني ما يعلم فيها غير الله. شو بيطلع لك عننا واحد عن اليمين وعن الشمال بقعد يعمل في حركات بذيئة؟ هاي هيدا مش من طبيعة. أنا بقدر أشلحكك بس أنا محفظ رقمك، يعني أنا مش بدي أهدد، بس يعني بنحفظ رقم السيارة، بنحفظ يعني بني آدم شوفيت إذا بك مضغوط وبدي يفكع تتجاوز عنا تقعد تعمل له حركات. أقسم بالله مش أول مرة بنواجه كثير شغلات زي هيك.
0: والله كلام ابو يامن، والله كلامك صحيح، هذا اشياء انا بشوفها بعيني يعني.
1: يا عمي ما انا ما اسمع، انا ما بقدرش الحقك. صحيح انت ما عاد جبت زي الصاروخ، بس انا بطل محمل 40 50 طن يعني، بس انا بحفظ سيارتك وبحفظ نمرتها وبحفظ يعني. تستبعد شو من الايام هيك كم مش رايق، او شوفيرك مش رايق يسحب جنب سيارتك كلها، او يخليك تعجن تنعجن تحت العجال.
0: لا لا بتعملهاش ابو يامن،
1: ما انا عارف ما تخلوناش نوصل هالشغل.
0: لا لا ابدا، بس انا بدي اقول لك شغله.
1: تفضل. الضغط بصيبنا على الحواجز، الضغط بصيبنا على الحواجز والمشتر الازمات اللي بدنا فيها والتجاوزات، بنقول يا الله احنا اطول من بالنا وروحنا في الشيء. بس يعني
0: والله يا أبو يامن أقول لك إشي، حتى قبل فترة يعني على مفترق حق الأولوية إلي وجاي ترق طالع في طلوع، فوقفت وضويت فلاشر وأشرت بإيدي اطلع. الزلمة يعني ماشي قدامه، بعدين طلع راسه من الشباك بكل اللي يخلف عليك. بقول له يعني بين قوسين
1: انا طبعا
0: بس قصدي انه مرات، انا شو قصدي ابو يامن، قصدي مرات فعل صغير انت بتسويه بتساعد هذا الزلمة.
1: مضبوط.
0: يعني انت واقف على حاجز، ما كنا واقفين على الحواجز. لا هديك اليوم كان في اشغال، شركه الكهرباء بتشغل بالطريق، حافرين وبيسلكوا بالطريق، طبعا في حدا بينظم بالسير التزمير. طب يا جماعه الخير، ما انت بتوقف على الحاجز 3 ساعات بتزمرش يعني. الفكره
1: عبارة عن حاجز عين سين.
0: نعم.
1: الامانه يعني كذا اول 50 60 متر واقفين بانتظام، ليش؟ اكمال الجنود ورق بعد ورق، بعد ما تلف اللفه الفوضى مش طبيعية. ليش؟ لأن هناك فيه بخوف. أنا فيه بخوف، بقول لك لف وارجع، ليش متجاوز؟ بس ورا 4 مسالك بالكوفاتين عادي، وخمس مسالك، واللي عابر أنا لا يرده بهمش سوا، لازم أحشرهم. ليش أحشرهم أنا؟ قاعد فضل أروح أنت أحشرهم قدام وأنت تحط نبوز مدفع. أي أنا الشهر بالكتل اللي شلته من الجيش، الله يعني ما يعلم فيه غير الله.
0: ألف سلام عليك، الحمد لله على سلامتك.
1: مش بتشفع علينا هذول.
0: ما احنا بنقول يعني احنا بكفي اللي احنا فيه، يعني خلينا شوي نتساعد مع بعض. وانا يعني هاي اول شيء تحيه ونصب على كل شفريه التركات وشفريه التريلات، الله يصبحكم بالخير ويعطيكم الف عافيه وحماكم الله في الطريق. ويعني يا جماعه الخير، مرات سيارات صغيره يا عمي ما تستهنوش، انت لما بتزك قدام تريلا وما بشوفك يعني انت اصلا بتعرض حالك للخطر.
1: والله ما اسمع، بدك الواحد واقف جنب السياره خاصة البكان توقف الأمامة عجل العرباي عندي أعلى منها. طب هاي لو تبقى تحاش وتذاكي لو فقع البالون هو بيزيح سيارتك 4-5 متر عن جنبي.
0: صحيح لا سمح الله يعني الله لا يجيب.
1: احنا مش الخدمة للناس, احنا بناكل محروقات يعني, احنا عشان نسلتشم يا عمي.
0: الله الله يعطيكم ألف عافية, وتحياتنا لك ولكل الشباب الموجودين معك, تحياتنا لكل سائقين التريلات والتركات. الله يسعد صباحكم. معنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك وصباح كل الشباب.
0: الله يسعد هالصباح يا رب. الله يسعد صباحك ويرزقك. مين معنا؟
2: معك أبو محمود سائق تاكسي.
0: أبو محمود يسعد صباحك.
2: كيف حالك؟
0: حياك الله. الله يسعد هالصباح أبو محمود.
2: أستاذ العزيز, إلنا يعني مطلب أو نداء للبلدية والشرطة والمواطنة.
0: أي منطقة أبو محمود حضرتك؟
2: رام الله.
0: نعم
2: رام الله. هسا أنت بتعرف إنه عملوا موقف جديد لسيارات بير زيت وطول كرم وكالكين.
0: نعم اللي عند قصر الحمراء. صحيح
2: نعم عند قصر الحمراء.
0: نعم.
2: هسا المشكلة احنا بنظام مليح والقانون كويس.
0: نعم.
2: ولكن احنا مشكلة التكيات السفريات الخاصة منعاني من مشكلة قوية كثير, انه مخالفات فاحشة 300 و150 شيكل. اي مكان بتوقف فيه انت ممنوع توقف فيه, روح مكتبك. انا السؤال اللي بدي اطرحه للبلدية وللمواصلات للشرطة, لا إخواننا بالشرطة. لما مجمع زي هذا 4 محافظات وعندك سيارات بير زيت وحصارة والمزرعة الغربية, هذول ما لازم يكون في موقف للسفريات الخاصة؟ يا عم اعملوا لنا موقف سفريات خاصة وندفع مصاري, كل تاكسي بصف 10 شيكل بالدور, اللي بحمل بيطلع بيجي بداله وبلاش ما نضل. يعني افرض انا اتصل علي زبون بده يطلع معي, اروح انا استنى وين بدي اوقف استنى؟
0: صحيح. طب يعني هلا بس عشان ابو محمود عشان نفهم الموضوع, انت بتشتغل على تاكسي تابع لمكتب تاكسي
2: سفريات خاصة.
0: وبالتالي انه انت ما بتقدر تصف الشارع مثلا زي سيارات التاكسيات اللي بتشتغل على خط مثلا الارسال او خط.
2: لا ما احنا ما بنقدر, لانه احنا بيعتبرونا انه المكاتب ولازم تروح على مكتبك. اول اشي برضو مع احترامي للمكاتب, اليوم المكاتب انت لما بتكون منتسب باخذوا منك من 20-30 شيكل وفي مكاتب اكثر. وشغلة ثانية, بعد الخمسة بقول لك أنا بدي أشغل سياراتي, وغير أنا إنه في شغلات بدناش نحكيها كثير يعني على الهواء. إحنا من طالب, وأنا حكيت مع علاء مياس ومع علاء مياس ومدير الشرطة في المرور, قال لي يا عمي إذا البلدية بتعطي إحنا ما عندنا مشكلة, وعلاء مياس رئيس المطابي قال إحنا بدنا نضبط هذا الموضوع. ولكن اللي قاعد بصير الشرطة كأنه في عداوة بينها وبين التكاسي. اي بشوف بيجوا عليه واقف في الارسال عند على حتى لو على الدفع المثبت بخلفه 300 شيكل. والله في ايام ما بيطلع للشوفير 50 شيكل.
0: صحيح.
2: يعني الطيير اللي قاعد بيشتغل يا زوب يشتغلوا ب 200 شيكل في منهم 100 سولار, شو بضل ال 100؟ هن للسياره, هن للشوفير, هن للحكومه, هن يعني المفروض انه الشرطه والبلديه والمواطنين.
0: يعني انت بتقترح ابو محمود لو عملوا مثلا في المدن موقف او موقفين هدول للسيارات السيرفيس الخاص. صحيح.
2: نعم صحيح.
0: السفريات الخاصه,
2: وين باب الجامعات في مواقف, باب المستشفيات في مواقف.
0: نعم.
2: باب الاوتيلات في مواقف. اقول لك عندك شغله في المسلول, عندك المعهد وفي جامعه الخضوري, وقت بيطلع الطلاب بتكون في فوضى. ليه ما يكون في مواقف لاخي وندفع شوفير السيارة اللي بتوقف؟
0: يعني ممكن ما تكونش مواقف كبيرة يعني أبو محمود, لو كان يعني على صفة الشارع 3 مواقف سيارات بتكفي الغرض؟
2: نعم بتكفي. يعني لو عندك وين حاطين عند قصر الحمراء, لو حطوا لهم موقف مع 5 سيارات 6 سيارات اللي بيطلع بيجي بداله, وتتسجل السيارة اللي بدها توقف هناك ويدفع مصاري.
0: وللتوضيح انه هدول للسفريات الخاصة, الطلبات يعني مش للخطوط.
2: نعم الطلبات الخاصة. وانا عفوا لما بدي اروح لزبون اجيبه من عند سيارات كبير زيت طلب 20 شيكل ادفع 300 شيكل, مش حرام يا استاذ احمد؟
0: نعم. طب انا يعني مقترح معقول والله ابو محمود. احنا خلينا نشوف الاخوه في المرور والشرطه, وبنحكي مع الاخ علاء مياسي كمان, وهو يعني بنصب عليه كمان, هو كمان دائما منحاز للشفريه يعني ولقطاع النقل.
2: السلام له لكل العاملين.
0: نعم.
2: على هذا الشيء. احنا بدنا شيء, لما انت بتقول بدنا ضبط لكل شيء, للمواصلات وللمواطن والرايح المواصل. طيب واحد جاي من المزرعة الشرق الغربية.
0: نعم.
2: بدي يروح على المستشفى, وين يروح يدور على تكسي؟
0: صحيح. طيب مقترح معقول والله أبو محمود، يعني لو كان حتى مش 6 سيارات، لو كان 3 سيارات زي ما تفضلت هي راح تدفع مكان صفتها. يعني
2: انت بتشغل ناس، شغل لك موظف موظفين منه بتفتح بيوت ثاني، مضبوط؟
0: صحيح صحيح،
2: بتشغل الناس، شغل لك وقت لك موظفين.
0: يعني هي عملية تنظيمية والله أبو محمود، يعني هي تنظيم مش أكثر، يعني ما بدهاش إشي، يعني لن تكلف لا الحكومة ولن تكلف النقل والمواصلات ولن تكلف أحد إشي، بالعكس هي عملية تنظيمية فقط.
2: صحيح، وبنتوجه يكون الشرطة يخفوا على السائقين. أنا من النوع اللي بضل بعيد عن البلد بصراحة، يعني قليل ما بفوت على شارع الإرسال مشان ما بتخالفش، يعني
0: صحيح.
2: ما نحوزش مع الشرطة، وأنا والله بسبوع ما منكوي 350 مشروع، والله
0: صادق صادق
2: ممكن انت تيجي العافيه.
0: صادق والله، صادق والله، الوضع صعب.
2: يتصرفوا بينا يرحمونا يعني رجاء،
0: ولا يهمك. احنا شوف ابو محمود، مقترح معقول، احنا راح ننقل هذا المقترح للجهات المعنيه، وان شاء الله انه راح نتابع هذا الموضوع. صراحه مقترح مش لن يكلف احد شيء، هي عمليه تنظيميه فقط. بدي اشكرك وصبح عليك وصبح على كل شفريه الخطوط اللي معك، ووين ما كنتوا من اقصى شمال البلد لاقصى جنوبها. يسعد صباحكم.
3: برعاية جوال.
4: سيداتي سادتي، إليكم هذا الخبر العاجل. أفادت مصادرنا أن الفايبر في فلسطين أصبح ب9 شيكل فقط في الشهر من جوال فايبر، وعليه ننصح المواطنين بالاشتراك بالإنترنت الأفضل سعرا واختيار الإنترنت الأقوى في فلسطين، إضافة إلى خدمة دعم متوفرة 24 ساعة طوال الأسبوع. وشكرا لكم. جوال فايبر ب9 شيكل بالشهر، والفرق كبير، واضحة وما بدها تفسير. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة أحد معارضنا أو شبكة موزعين المعتمدين، أو الاتصال على 199.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونيا عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونيا. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
7: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لا لا لا لا لا فكرنا زمان عن ابننا لا لا لا لا, لا.

0: وصباح الخير لكل اللي انضمونا من جديد. يسعد صباحكم على كل منصاتنا وعلى رايا اف ام ورايا تي في. يسعد صباحكم علي ماضي. يسعد صباحك بكل. يسعد صباحكم من عاصمة الجوافة. وتحياتي لطاقم رايا, واحنا من رد لك التحية وتحياتنا للجوافة الفلسطينية من قلقيلية. يسعد صباحكم.
1: قالوا عليك

0: صباح خاص لعلاء سيف. يسعد صباحك من سلام. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير.
1: صباح الخير يعطيك العافية.
0: الله يسعد صباحك عافاك الله.
1: صباح الخير للجميع والجميع طاقم رايا والأستاذ أحمد عياد خاصة.
0: الله يرضى عليك. يسعد صباحك. مين معنا؟
1: أستاذ أحمد معك فاكر صالح سوي الإعاقة البصرية.
0: يا حي الله. هلا بيك أخو شاكر.
1: الله يسعدك حبيبنا أستاذ. أنا انطلقت يعني مكالمة هاتفية معكم.
0: نعم.
1: بدي أحكي عن موضوع.
0: تفضل.
1: أنا خريج تخصص إدارة عامة من جامعة كبير زيت. تمام.
0: نعم.
1: بس أنا في يعني واجهتني إشكاليات في تقديم الوظائف لوزارات حكومية.
0: في وزارة معينة ولا بشكل عام؟
1: لا أنا قدمت حاليا لوزارة التربية والتعليم، كانوا طالبين موظف إداري ذو إعاقة.
0: نعم.
1: أنا قدمت الطلب تقريبا ثاني ظهروا مقدم، كل ما تيجي تراجعهم بصيروا يقولوا لك لسه ما شكلناش اللجان، لسه ما في إمكانيات، لسه يعني بيطلعوا لك حجج فاضية.
0: نعم.
1: فأنا بحب يعني أوصل صورة إنه يعني إنه يعني ذوي الإعاقة في هاي البلد يعني زي حقوقهم ضايعة، ما في إلنا حقوق يعني. مع أني أنا قدمت بس لوزارة التربية والتعليم، قدمت برضو لوزارة الحكم المحلي، قدمت لوزارة المالية، قدمت لوزارة الاقتصاد برضو نفس الشيء.
0: هلا بس لما قدمت أخوي شاكر، قدمت كنت تقدم على وظائف مطلوبة ولا كنت تقدم بشكل عام؟ يعني في وظيفة معينة تقدم لها؟
1: أقدم لوزارة التربية والتعليم، قدمت بوظيفة مطلوبة هم اللي كانوا منزلينها على موقع ديوان الموظفين.
0: نعم.
1: وأنا قدمت لها ولحد هسه هينا بنراجع فيهم وبنحكي لهم شو صار وشو الوضع. انت بتعرف يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه كفلسطيني، مش يعني كشخص يعني.
0: نعم نعم نعم بشكل عام كل البلد عايشته يعني
1: العام البلد. نعم. كلها.
0: نعم شاكر، يمكن احنا بعرف اذا تابعتنا خلال الاسبوعين الماضيين، احنا طرحنا هذا الموضوع اكثر من مره، وتحديدا كان معنا كمان 2 شباب متقدمين لوزاره التربيه والتعليم، واحد منهم جاب الاول على الامتحان الكتابي، وفي الامتحان او في المقابله الاولى كمان نجح في المقابله الاولى، وعند بسموها المقابله الخاصه تم استثناءه للأسف، وهو من ذوي الإعاقة البصرية أيضا. بعدين كان معنا الأخ مصطفى وحكينا عن حملة من حقي اللي بتدعو إلى تشغيل ذوي الإعاقة وتحديدا ذوي الإعاقة البصرية الكاملة. ويعني هذا الموضوع يجب أن يطرح على الطاولة، يعني خلص بكفي. وحكينا إحنا أسهل أصلا على الحكومة مليون مرة ما إنها تصير تضيف عائلات وأشخاص جدد على قوائم التنمية الاجتماعية للمساعدة، إننا نشغلهم، الناس بدها تشتغل، عندها القدرة، الشباب عندهم القدرة وعندهم الإمكانيات وما شاء الله عليهم، ليه ما يشتغلوا؟
1: صحيح أنا معك في هذا الكلام، بس للأسف إنه المسؤولين يعني مع احترامي للجميع ولكل الطاقم اللي بيشتغلوا في جميع الحكومة والوزارات الحكومية، إنه لما تيجي للمسؤول يعني لما يكون قدامه ذوي إعاقة بصرية ما بنظر لكفاءاته، بنظر على إعاقته، إنه أنا بحدد كفاءة هذا الشخص أو يعني عمل هذا الشخص على نسبة أو يعني
0: إعاقة،
1: ما بيجي بنظر.
0: احنا مفروض والله يا شاكر، والله أخوي يا شاكر، احنا مفروض تجاوزنا هذا الموضوع زمان. صحيح. يعني مفروض اليوم
1: ولكن يعني قضيتي الوضع بتأزم أكثر وأكثر. يعني مثلا لما يجوا في وزارة التربية والتعليم لذوي الإعاقة البصرية حاطين لك في التوظيف لما بدك تيجي تتوظف 25%، طب واللي فوق 80% شو يعمل؟ اللي إعاقة بصرية كاملة مخلص جامعة دارس 4 سنين باعد عن تخصصات العلمية اللي بيقولوا انه الكفيف ما بقدر يدير صف. انا تخصصي مش تعليم، انا ادارة عامة.
0: ادارة عامة. نعم.
1: يعني انا في الكمبيوترات الحمد لله، برمجة الكمبيوترات والهواتف الذكية الحمد لله رب العالمين، ما بواجه اي اشكالية، بالعكس بساعد اصدقائي لي كثير، ويعني شغل في هاي الاجهزة بساعد كثير يعني. يعني لما تيجي انت تشرح للمسؤولين عن وظائف بصير يحكي لك انت كيف بدك تشتغل، كيف بدك تعمل، لما تيجي تشرح له بستوعبش، بيبقى مستوعبك خلال دقيقتين 3، بس لما تروح من عنده خلص بسكت.
0: نعم. يعني أنا بفكر أخوي شاكر أنه هاي الحملات الموجودة لو تتوحد هاي الحملات وفعلا تعملوا حالة من الضغط على الحكومة من أجل توظيف وتشغيل ذوي الإعاقة البصرية تحديدا يعني الكاملة أو شبه الكاملة. عندك تواصل مع الشباب في الحملة؟
1: نعم صحيح، أنا بتواصل مع الأستاذ مصطفى.
0: نعم.
1: أصلا يعني أنا مشارك مع بصيرة أمل ومبادرة بصيرة أمل.
0: جميل جميل.
1: فإحنا هدفنا الأساسي أنه نوصل صوتنا للجميع، يعني أنه ما نضلش ساكتين على الوضع اللي إحنا فيه.
0: نعم.
1: يعني نسبة 5% رفعوها 7% حاليا مش مطبقة نهائيا.
0: نعم.
1: عمين بطبقوها، يعني عم بطبقوها بس على 2-3 اللي بيجي بس بحط له.
0: ما هو هون في قضية هون أستاذ شاكر حبيبي مهمة، تعرف إيش هي؟ موضوع إنه لما تعميم موضوع 7% من ذوي الإعاقة بصير هون في تمييز على نوع الإعاقة في التشغيل.
1: صحيح.
0: وهيك لازم يكون كمان في يعني بعض الإجراءات التي توضح طبيعة الإعاقة وطبيعة التوظيف، وإحنا يعني بدورنا في برنامج مع الناس وفي راية، وهذا إحنا دائما نقول هذا دورنا واجبنا اتجاه كل قضايا ذوي الإعاقة، وإحنا نحن منحازون تماما لقضايا ذوي الإعاقة، وإن شاء الله إحنا رح نتواصل كمان مع الشباب كمان مرة مع الحملة ونشوف شو بنقدر إحنا نعمل كإعلام مجتمعي مسؤول في الضغط من أجل إحقاق الحق لذوي الإعاقة بكافة أشكالها وتحديدا الإعاقة البصرية. يسعد صباحك يا شاكر، وإن شاء الله ربنا بيسرها وتقدر تلتحق بوظيفة ويعطيك العافية.

0: ومنرحب دائما بكل اللي بينضموا لنا من جديد. محمد النبالي يسعد صباحك، تحياتنا لك، يعطيك الف عافيه. سندس احنا من كل سلام بقولوا لك شباب انه نسيوا ان هم في برنامج مع الناس، راحوا مع عبد الحليم. ما هو عبد الحليم معنا في برنامج مع الناس.
1: نعم يا اختي،
2: تستمعون الى برنامج مع الناس
3: الورد ومغطي
0: للتذكير.
3: الحب ومدفينا الورد ومغطينا الشمس وطلع علينا من فرحة.
0: وفي موضوع الزيتون في ناس بيبعتونا بيقولونا انه احنا قدرنا نوصل للمناطق اللي فيها زيتون واللي المستوطنين سرقوا الزيتون منها. للأسف هم مش بس سرقوا الزيتون، مكسرين الشجر تكسير. يعني في وحشية في الموضوع يا جماعة الخير، في وحشية في التعامل حتى مع الشجر.

وعن أحوال الطرق طمنونا يا جماعة. بس إحنا الحمد لله يعني الأخبار توصلنا إنه معظم الطرق فاتحة وسالكة إن شاء الله بتضل الأمور على خير يا رب.

يعني للي قادمين إلى رام الله، الجلزون أزمة متوسطة وبوابة عطارة القديمة مغلقة وعطارة البلد فوق الجسر فاتحة وساكة، كل شيء تمام عين سينيا. حتى الآن للخارج للداخل فاتحة وللخارج مغلقة حتى الآن.

0: وشكرا لمرسلين الرسائل بيقولوا لنا انه حاجز عين سينيا هو مش مغلق ولكن هناك أزمة خانقة للخارج، تفتيش دقيق. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير. هلو صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد الصباح.
1: الله يعطيك العافية.
0: حياك، مين معنا؟
1: معك باهر شلات من عبود.
0: يا حياك الله ماهر، شو اخبارك؟
1: الله يبارك فيك،
0: الله يسعد صباحك.
1: بدي احكي عن موضوع،
0: يلا.
1: بعرفش ممكن ما حد عمره لفت نظر على الراديو او اشي، موضوع اللي هو تأمين الدراجات النارية.
0: نعم.
1: يعني انا بشتغل من 2015 على الدراجات، دراجة ضفي طبعا، كل شيء تمام. كان اول ما جبنا الدراجات وكل شيء تمام، يعني الوضع الطبيعي انه تامين وترخيص وتمام. هلقيت في 2020 تعرف صارت الكورونا، وصار يعني الاعتماد الاول في جميع العالم على التوصيل.
0: صحيح.
1: زادت نسبه الدراجات تقدر تكون 100%.
0: صحيح.
1: تمام. هلقيت من يوم ما زادت نسبه الدراجات 100% بكينا نامن ب 1500 فريق ثالث، وفيش غير تأمين فريق ثالث، ممنوع تأمن شامل.
0: نعم صحيح.
1: نفس الدراجة بعد الكورونا صار تأمينها بين 3.5 ل 4، وكلنا ماشي ومشينا، فاهم علي؟

0: ضو سيارة أهمل سيارة ضو 2000 شيكل حق تأمين يعني.
1: صح.
0: يعني انا بدي يعني
1: طب انا عندي سؤال على لما رفعوا التامين, وانا اذكر هاي الحاله لما رفعوا التامينات لتقريبا الضعف يعني من 1500 ل 3500 شيكل او 4000 شيكل, وعلى اساس انه يعني حق شركات التامين لانه الحوادث كانت مكلفه وهيك بايامها صار الحديث, بس اليوم بيرفضوا يامنوا شركات التامين.
0: انا لي تقريبا 4 إلى 5 أيام ومن قبل يعني هذا الحالي انساك من قبل, انا لي من 4 إلى 5 أيام دي شبالك رحت على جميع شركات تأمين اللي في البلد, يا بيقولوا لك ما يأمنش درجات, يا بيجي عشان يقول لك ما يأمنش درجات ويعرض حاله للمساءلة بيقول لك 5000 أو 4500 على دراجة يعني جميعتك جميع حقها في السوق بسواش 20000 شيكل, فاهم شو؟
1: ما هو في معادلة, مفروض في معادلة لاحتساب التأمين. يبدو فقدنا الخط على كل حال باهر, احنا راح نشوف هذا الموضوع مع اتحاد شركات التأمين, راح نأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع, نسأل موضوع تأمينات الدراجات النارية, وفعلا يعني ما بينفع تنزلوا دراجات نارية وتبيعوها في السوق بعدين التأمين ما يرضاش يأمن أو يطلب مبالغ خيالية.

نعم، هاي كمان رسالة وصلتنا بخصوص هذا موضوع تأمين الدراجات النارية، ولا يهمكم إن شاء الله رح نشوف اتحاد شركات التأمين شو بتحكي، وهذا حق لكل مواطن. سلام، طرحت لحاله أغاني بتقول يا سلام.

يعني آخر مسج من خدام طارق عزموطي بكلكم، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة لنا وإلك طارق، تحياتنا إلك. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقات جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش، شكرا يا سلام، في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي، في الإخراج التلفزيوني وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، أضل بألف خير، السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: الساعة الآن 9:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: من جديد أهلا ومرحبا بكم. استشهاد مواطنة وإصابة عدد آخر صباح اليوم جراء قصف مدفعي احتلالي في محيط محطة الخزندار في مدينة غزة. جيش الاحتلال يقتحم فجر وصباح اليوم عدة مناطق في الضفة المحتلة ويعتقل خلالها 22 مواطنا في الخليل وتسعة أسرى محررين من قلقيلية، فيما واصل إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت لليوم الثاني على التوالي. صحة غزة تحذر من انهيار ما تبقى من المنظومة الطبية تحت وطأة الاستهداف والحصار الإسرائيليين. التنمية الاجتماعية في القطاع تفيد بأن عدد الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما في أعوام الحرب بلغ 71,846، منبهة من خطر الفقر والتسرب والتعليم والاستغلال والإهمال عليهم. اتحاد نقابات العمال يعلن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 507,000، فيما يواصل الاحتلال حرمان أكثر من 280,000 عامل من الوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن أن بنوكا إسرائيلية تخشى العقوبات الدولية على خلفية تمويل مشاريع استيطانية في الضفة المحتلة. التحالف العالمي من أجل فلسطين يعلن عن تنظيم حراك دولي على مدى 3 أيام بدءا من السبت المقبل للضغط على مراكز صنع القرار لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. الباحث الجيوسياسي الفرنسي باسكال بونيفاس مؤسس معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية يكشف عن أن التغطية الإعلامية للحرب على غزة في وسائل الإعلام الفرنسية مؤيدة لإسرائيل إلى حد كبير لعدة أسباب أبرزها الخوف من الاتهام بمعاداة السامية. حزب العمال البريطاني يستبعد أن يتعاون في المستقبل مع حزب الخضر الذي صوت على قرن الصهيونية بالعنصرية. جمعيتا بيمكم وعير عميم الحقوقيتين تعترضان على مخطط نوفي رحيل الاستيطاني القاضي بإقامة 650 وحدة على مساحة 27 دونما على أراضي قرية أم طوبة شرق القدس المحتلة. الجيش الأمريكي يتلقى إعازة باستكمال الاستعدادات لاستئناف الحرب على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس حسب موقع أكسيوس. طهران تعلن عزمها إغلاق الممرات البحرية في مضيق هرمز التي تستخدمها قوارب صغيرة لتهريب النفط ونقله للناقلات الأكبر. الكونغرس الأمريكي يفيد بفقدان أو تضرر نحو 81 طائرة أمريكية منذ بدء الحرب على إيران وارتفاع قيمة الخسائر والأضرار المباشرة لأكثر من 3 مليارات دولار. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تكشف عن خلاف واضح لدى كبار المسؤولين الأمريكيين في البنتاغون حول التعامل مع الحوثيين والخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في هذا الملف. ارتفاع عدد النازحين في اليمن جراء التصعيد العسكري المتواصل منذ أيلول الماضي إلى أكثر من 200,000. أخيرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن السعودية وواشنطن تلقتا تحذيرات من التقدم السريع للحوثيين في الساحل الغربي لليمن ومن سيطرتهم على مواقع استراتيجية قرب باب المندب، لكن الطرفين لم يفعلا شيئا في الأشهر الفائتة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
5: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد،
11: أريد طور عالمك.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
17: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
18: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
17: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
18: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
19: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن والتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم، أي طاقم الطائرة، أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره، أي الكتاب، مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: حذرت الصين وفرنسا وألمانيا من الدفع نحو توسيع أدوات الحماية التجارية الأوروبية بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات للتحرك سريعا في مواجهة التهديدات التجارية تشمل منع الوصول إلى سوقه الموحدة عند الضرورة. بكين أكدت أن على باريس وبرلين التمسك بالانفتاح والتعاون والتجارة الحرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب تشجيع الاتحاد الأوروبي على اللجوء المتكرر إلى أدوات حمائية. كشفت تحليلات لوكالة بلومبيرغ أن مجموعة من الأثرياء الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم 160 مليار دولار غادروا بريطانيا في العامين الأخيرين حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما وصفته الوكالة بالهجرة الكبرى لأصحاب الثروات. وأضافت الوكالة أن عددا من أصحاب الملايين غادروا بريطانيا إلى اليونان التي مرت بأزمة مالية كبيرة عام 2010 وامتدت لسنوات وتطلبت مساندة مالية واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية، لكن أثينا تبدو الآن في وضع أفضل كثيرا من ناحية المالية مقارنة بعواصم أوروبية كبيرة مثل باريس، وباتت قادرة على استيعاب واجتذاب مليونيرات من مختلف الدول ومنهم بريطانيا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لأصحاب المركبات لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونيا عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة.

0: الإلكترونية إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
2: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
3: شرب الماء. يحتاج الجسم إلى الماء للمساعدة في تنظيم درجة حرارته ونقل المواد الغذائية والتخلص من الفضلات. وتختلف كمية السوائل التي يحتاج إليها الشخص حسب العمر والطقس والنشاط والحالة الصحية. لذلك احرص على شرب الماء بانتظام وزد اهتمامك بالسوائل في الأجواء الحارة وأثناء النشاط البدني.
2: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أحلى صباح وأحلى أيام بنعيشها سوا إن شاء الله. صباح الخير للمستمعات والمستمعين والأصدقاء الدائمين اللي منرحب فيهم على موجات رايا اف ام وعلى رايا تي في دوت بي اس وعلى رايا دوت بي اس على كل المنصات ومن خلال بعض التطبيقات اللي ممكن توفر لكم أكثر عدد ممكن من الإذاعات وإنتوا بتختاروا من بينها مين رايا اف ام. صباح الخيرات يا شباب وصبايا اللي بسمعونا الآن، مهما كان عمرك انت شاب، مهما كان عمرك صبية مفعمة بالحياة مفعمة بالأمل. تحية للصبايا اللي معنا في أحلى صباح، صبايا أمهات ويمكن كمان في معنا جدات، أحلى صبايا. الشباب في القلب في الروح في التعامل، مش بس بالشكل، يعني ما تفكروا انه تجاعيد الوجه هي عبارة عن بس الزمن شو عمل، انما القلب قلب شاب. صباح الورد يا وائل ابو عمر، صباح الفل يا اصدقائنا الدائمين. علي ماضي اكيد بصبح عليكم، بقول لكم الكلمة الحلوة طالعة او الكلام الدفش طالع والنغش طالع، فتناغشوا فيما بينكم. اليوم الخميس والحلقة عم تستنوا موضوعها علشان تبلشوا تشاركونا بالرسائل الصوتية فيها، يعني أسمع أصواتكم اليوم. حابة أسمع صوت عصام وإم بسام النجار وصوتك يا منى وصوتك يا أبو أحمد وحبيب أبو زريق، خلدية غبارية، عيد ميلاد سعيد لابن أخوك أحمد غبارية. حابب أسمع صوتك، صوتك يا منير أبو غليون، يا أبو خالد الخراز ويا غادة اللي صوتها كله سعادة. صباح الورد وإن شاء الله يا غادة إنه رحلتك وسفرتك كانت ممتعة وحلوة، الحمد لله على السلامة. والله فقدتك، تعرف يا غادة فقدتك من بين المستمعين، مش موجودة كنت الأسبوع هاد. الحياة تيجي معنا حظ ولا شطارة؟ حظ وجهد وعمل واجتهاد وتعب وسهر وصحيان بكير، ولا بتيجي معنا بالواسطة المعارف الحظ؟ مش مقتنعين بالموضوع؟ هذا موضوع اليوم على فكرة. اللي ما بيشارك بدي أحط له علامة صفر اليوم، صفر من مية مش من عشرة، صفر من مية. حلقة اليوم بدي أشوف كم واحد راح يأخذ صفر. استنى شوي يا سلام، أول شي خلي السؤال الأول المستمعين يستوعبوه، بعد هيك منفوت على الأسئلة الأصعب على حكايات من حياتهم. مين اللي أثبت نفسه بالشطارة؟ كيف يعني شاطر وصلت؟ وكيف ممكن بالحظ تيجي معك بالحظ دفش دفش دفش دفش وصل؟ اشرحوا لنا كيف، وإذا في عندكم قصص من وحي حياتكم الواقعية يا مليون أهلا وسهلا. عندي كم من سؤال كمان في هذا الموضوع بس مش كله مرة واحدة. بدنا نسمع صوتك يا أحمد النبالي بما أنك مهتم بموضوع اليوم، وأمجد براهمة، وطبعا لازم نسمع صوت سندس وميمونة عياد. صباح الورد يا أم جهاد مناصرة مع قهوة زحيمان وورداتها وشوية تمر ومع شوية شوكولاتة، يعني تقريبا في 3000 سعرة حرارية على الأقل على الصحن، في الصحن تبع أم جهاد، ياريتوا ألف صحة وهنا. أهلا بيك يا أبو ينال، وصباح الورد يا أدهم الجاسر، سلم لنا على أمير إذا مش مبين على الرسائل. أبو العز أحمره وأحمد أحمره، يا أهلا. اليوم أنا لابسة أحمر وأحمره. صباح الورد يا ليث العوري، أمير زيدان ومنال الشيخ. اليوم يا منار زكريا بدي تسمحوا لي ما تبعتوا صباح لفلان وعلان والصبايا صبحوا بعض، ولا جوزي ولا أخوي ولا عمي ولا خالي. اليوم الخميس يوم المشاركات بموضوع اليوم، تيجي الحياة مع الإنسان حظه شطارة؟ لا، الشطارة ملهاش علاقة يمكن، لا والله ممكن يكون شاطر وحظه حلو، لكن السؤال الأساسي شطارة ولا واسطة؟ يسعدني أني أستقبل رسائلكم وأصواتكم في حلقة اليوم برعاية الشركات المبهرة الجميلة اللي معانا. كل شركة من الشركات عندها مجموعة منتجات بتحكي لك خود وهات. صباحكم مع قهوة زحيمان. يلا منبلش مع قهوة زحيمان علشان امجهات صبحت بتشرب فنجان قهوة سريعة التحضير سريعة الذوبان محضرة إما بالتجميد وإما بالرش التجفيف. صباح الورد يا منال. حسن أسعد عماد الرعد أم محمد الخليلي ألف سلامة على مين؟ على عفاف ورحلة موفقة إن شاء الله. أم رواد تكون مبسوطة في مصر لأنها وصلت أكيد. مصطفى الترابي وشادي أحمره. شادي أنت وأبو العز صباحكم أتمنى ما تصبحوا على بعض اليوم. أنا بقرأ عشان المقدمة صباحات فيما بعد ما في صباحات لبعض على الأقل الخميس. أتمنى يا إيمان إن صوتي دائما هذا الصوت يضل يريح قلوبكم وحياتكم وصباحاتكم. هذا أمنيتي. قطعة الشوكولاتة براو من شركة مجمع سيلة الظهر. وكمان في شوكولاتة مليانة بندق ومكسرات اسمها باندورا غلافها أسود. باندورا رح تذوبوا في حب الشوكولاتة منها. تقدمها أيضا شركة مجمع سيلة الظهر التجارية مع فنجان قهوة زحيمان أو مع كاسة شاي الضيافة. أحلى صباح اليوم مع وصفات الحلو بالحليب. هو في وصفة حلو ممكن تزبط وتطلع زاكي بدون حليب الجنيدي؟ أنا أشك. أنت تشك ولا ما تشك؟ أنت تشك؟ إذن أنت دبوس. ها ها ها ها هاي زمان وإحنا في المدارس كانت النكتة. أنت تشك؟ حليب الصافي عوافي. البريق 30 يوم في 30 هدية 30 ضرب 30.
1: اسمع حبيت القمر بدعي قمر اصطناعي.
0: مش مشكلة مش اسمه قمر حتى لو كان اصطناعي.
1: ورد بلاستيكي أنا حبيت.
0: والورد البلاستيكي بيشتغلوا عليه منيح
1: قمر اصطناعي
0: كمان حلو.
1: شميت القمر
0: تكاتيكي. الورد اللي راح تشموه من عند منتجات سمارت طبيعي. ورد وعطور بتجنن وتنافس العطور اللي محطوطة في فرنسا. اي والله. مع خدمات بنك القاهرة عمان منصبح عليكم جميع العملاء في البنك وبتمنى لكل واحد حاطط مصرياته في هذا البنك انه يزيدوا ويتضاعفوا ويتوسعوا ويكبروا اكثر واكثر مع الوقت. نهاية اسبوع مليان عروض ومليان توفير. وين؟ في كل الفروع من الشمال للجنوب. شيني اكسترا اكسترا توفير واكسترا متعة في التسوق انت واطفالك واولادك اطفالك واولادك وعائلتك. ام محمد صباح الورد. ابو مازن صباح الورد الى كل الصبايا والشباب. عبد الله الجوهري الاردني يا صباح الورد. أبو آدم وزياد بريكي أم مريم محمد توبي حسام البكري بدو يبارك لعفيف اليوم خطوبة ابنه محمد إن شاء الله ألف ألف مبارك. محمد سلامي بقول للشباب متكتلين عشان يسمعوا برنامج أحلى صباح. أبو العز معتصم وعبد الأول. طيب فيش عبد العاشر ليش عبد الأول يعني؟ ميسرة ليلى ذكرني، انتصارنا واصرة، آيات رمضان. لحد الآن يا صبايا مش عم تبعتوا لنا رسائل صوتية تشاركونا في موضوع اليوم. الحياة حظ وشطارة، حظ ولا شطارة عن جد؟ واحكولنا قصصكم انتوا على فكرة، يمكن نجحتوا في الحياة، يمكن وصلتوا إلى مكان معين بجهدكم، ولا هيك ما عرفتوش كيف وصلت الأمور فيكم لهون، ما تعبتوا كتير يعني، مش تعب تعب. شكرا لأم عماد، وتحياتنا لأم عارف عطاري، مشروعها كبر بالحب والثقة والإرادة والاجتهاد المستمر. بتقول عندها مشروع ما نجح بالحظ وإنما بالتوفيق من الله والإصرار على النجاح. حبيت القمر. الإصرار يعني تكملت، يعني كل يوم بدل ما تنام مثلا للسبعة كانت تصحى على الخمسة غالبا، هيك الفكرة. يعني أنت بتجبر حالك على تعب زيادة عشان ينجح شغلك، هذا ما اسموش حظ، هذا شطارة واجتهاد. التكاتيكي هو اللي كان على الشاشة قبل شوي، التكاتيكي هو اللحمة مشوية جايتك على طبق من منتجات الزغلول.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: الجنيدي إن كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
2: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح، حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
2: حلوا أيامكم، زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي إنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: عشر دقائق قبل الساعة 10. في أحلى صباح من راية أف أم. رقم الواتساب هو 0592421222. حتى اللي حابب يشاركنا وما عنده الرقم يقدر إنه يشاركنا. طبعا هو موجود كمان على منصاتنا، إذا بتفوتوا على الفيسبوك على صفحة راية أف أم بتلاقوا كل أدوات التواصل من ضمنها رقم الواتساب مع المقدمين. مهدي أبو اسماعيل والدته كايني الله يرحمها طبعا، والده يحكوا له أنه أنت أشطر واحد بإخواتك، فهو شاكك. هلا شو حسبه؟ هو صغير الواحد بيكون أشطر إشي في إشي، بعد ما يكبر ببطل شاطر على فكرة يا مهدي. وشكرا على الصورة اللطيفة، ويخلي لك يا ربي حمود واللي جنبه الله يخليه. أم أحمد بتقول الحياة واسطة واسطة ثم واسطة، ما في إشي تاني. النجاح نجاح الإنسان على رأيها بس بالواسطة. وأحمد النافع بيقول وراء كل رجل عظيم واسطة عظيمة، غير هيك ما بينفع.
1: الله يسعد صباحك يا أم كرم، ويسعد صباح جميع المستمعين إن شاء الله. خميس مبارك على الجميع يا رب، وأحلى صباح لأمير الفرحات ولا عدو الفرحات. الله يسعد صباحكم. يعني مثلا أنا طول عمري أنزل على الامتحانات أغش، وين في أنت في امتحان أروح على الدار أكتب لي شوية غش وأنزل أغش هين وأنجح في الامتحان. ضلت وصلت التوجيهي، لعند التوجيهي يا عمي بزبطش الغش، ضلت أتخوت وأقول لأهلي بدرس بدرس
0: اللي برن أعمل له بلوك، لأنه أنت هيك بتقطع الرسالة اللي بتكون على الهواء. أرجوك ما حدا يرن على رقم الواتساب برجاء، هذا إذا بيسمعنا.
1: مسكتني الحجي إلشت فيه طحن، ضلت تكر فيه تطلعت مني

0: تخصصات لها. وفي ناس خلص ثانوية عامة ما شاء الله عليه اللي هو متوظف ما بداوم له يلحق يداوم سنتين ثلاث اللي هو رئيس قسم من رئيس قسم لمدير لمدير عام 4-5 سنين اللي هو بتلاقي وكيل ولا وزير ولا فالواسطات إلها دورها الواسطات حقيقة. واليوم بطل الواحد ينزل من يعني يساعد إلا في إشي من وراها ماشي. فالواسطات ما شاء الله شغالة خبط رش يا نجوى.
1: صحيح. هل الإنسان اللي بتوظف مثلا أو بيوصل لمركز معين بالواسطة فقط بالواسطة يعني هو عمليا لا عنده خبرة ولا عنده علامات منيحة ولا دراسة منيحة عن جد وشخصيته مش قوية وتوظف بالواسطة وصل بالواسطة هل هو قادر برأيكم أنه يتطور ولا مش مهم؟ بس لازم يتطور. يعني أنت رايح بالواسطة على الأقل طور حالك. وجود المعارف في حياة الناس يعني مثلا واحد درس ونجح وجاب علامات وجاب كويس في الجامعة وطلع وتخرج وجود معارف عنده برأيكم تعتبر واسطة؟ يعني معارف يقدروا يدزوه من هون يدزوه من هون يوصوا فيه من هون يعني ما نقدرش نسميها بعرفش هاي واسطة كمان. بس هو مؤهل يعني هاي أشياء إضافية يعني هو مؤهل علميا إنه يستلم مكان. علي ماضي بيقول الشطارة مع إنه حابة أسمع صوتك يا أبو أحمد تعتمد على الجهد والتدبير والمهارة الذاتية بينما الحظ حدث عشوائي يقع خارج نطاق الإرادة وكما يقول المثل قيراط حظ ولا فدان شطارة لأنه الشطارة بدها تعب.
2: هلا يسعد صباحك يا نجوى. مرات حظ ومرات شطارة بس الأغلب بكون في حدا دعمك من ورا. ما في حدا دعمك ما في حدا في ظهرك لو كنت شو ما أنت شاطر مش دائما بكون صح.
1: أنا ضد هذا الكلام وفي نماذج لدكاترة ومهندسين في العالم وعنا وإعلاميين ما حدا دفشهم ولا بيعرفوا حدا واصل بس بجهدهم وصلوا نجحوا. يعني مش فكرة أصير وزير أنا ما بدي أقولكم أنه صير وزير بالواسطة أو وكيل أو سفير لا لا لا ناجح في حياتك في مكانك ناجح. في ناس بتقول لك الدنيا شطارة يعني بلا نقاش شطارة مع شوية حظ اللي بحكي كلمته في الأخير. شو يعني شطارة؟ يعني تعرف تختار تعرف تخطط تعرف تشتغل تستغل الفرص ذكي عندك مهارة.

0: أبو يزن حاول تاني مرة ما ترن على رقم الواتساب وإحنا على الهواء، يعني إنه حتى لو رنيت بأي وقت ما في حد برد.
1: يا مرحبا ويا هلا باللي شرفونا.
2: أحلى صباح لكل المستمعين. الحياة مش القصة فيها الشطارة بقدر ما إنه تيجي فرصة في الحياة تعطينا دفعة لبداية مشروع أو انطلاقة، ومن بعدها بكون توفيق رب العالمين طبعا ماشي بكل خطوة معانا. الشطارة بتصير في إنه الواحد يجتهد في عمله، يعطي من وقته وصحته لوقت لعمله لحتى يكبر مشروعه وينجح، وهذا عن تجربة شخصية من فرصة لانطلاقة في محل اليوبيل الذهبي.
0: بالتوفيق إن شاء الله. بس مثلا لما انت تخطط لإشي وتفكر وليالي وانت تخطط وتكتب وترسم لإشي في بالك وتحوش بمصاري، هذا شطارة. عشان تعمل إشي في بالك هذا شطارة. وين بدي أفتح المحل؟ متى بدي أفتحه؟ شو بدي أعمل؟ إيش بالضبط المشروع اللي أنا لازم أسويه؟ مثلا المحل إيش أفتحه؟ هذا تخطيط، تخطيط شطارة. عندي قطعة أرض، شو أعمل فيها؟ كيف أستغلها؟ شو أزرع فيها؟ كيف أخذ أكبر كم ممكن من الفائدة منها؟ هذا كمان شطارة، إنه مش حظ، حظ إنه إلك قطعة أرض.

0: أبو جاسم يعطيكم العافية بأول يوم زيتون. شكرا العرقاوي محمد عابد وأحمد أبو طول, يسعد صباحكم أنتوا جميعا. عفيف يدعوكم جميعا لخطبة ابنه, لكن للأسف يا عفيف أنت في داخل الخط الأخضر الخطوبة. مبروك لمحمد وسجى, من الصعب جدا على أي حدا فينا بسهولة أنه يفوت عندكم. مبروك. شكرا أحلام كبها وصباح الورد يا حسام البكري اللي بيقول التوفيق من الله ولكل مجتهد نصيب. مجتهد.
1: صباحك نجوى وصباح الجميع. والله يا نجوى الحياة حظ وتعب, ويمكن في ناس بتعبوا بتعبوا كثير وما بيكونهم حظ, وفي ناس يعني بيكون التعبهم بسيط ومقابل حظ كبير, فهي على الأغلب إنها حظ أكثر من ما هي تعب. وفي كمان زي ما حكيت الواسطة, الواسطة بتاعت الحظ أحيانا. فأنا بقيس على حالي, بحس حالي أني تعبانة شوي في هالحياة بس ما إلي حظ بصراحة, أو حظي بسيط مقابل التعب اللي أنا بتعبه. والحمد لله على نعمة أحلى صباح في حياتنا, هذا أحلى حظ بالنسبة إلي.
0: يسلم ويسلم ويسلم ويسلم, وعاش وعاش وعاش, أحلى حظ في الحياة إنكم أنتوا معنا. بتصبي عليكم جميعا إم رواد من الإسكندرية, لساتهم في الأوتيل, يا عيني إن شاء الله رحلة سعيدة.

0: عنوان الحلقة يا سامح: الحياة بتيجي مع الواحد، حظ بالصدفة بالشطارة وتخطيط وعلم وشهادات وتعب وسهر وصحيان بكير. كيف بتيجي الحياة انت بإيمانك مع الناس اللي بتكبر وبتعلى وبصير وضعها منيح؟ انا بشوف بانه في ناس بتتعب يا سندس وبقية المستمعين. انت بتحس حالك تعبان صح؟ اطلع على امك وابوك مثلا، قديش تعبوا؟ يمكن 30-40 سنة صح؟ يمكن 40 سنة وهو تعبان، لكن بعد 40 بلش يشوف ثمار تعبه ويحس انه انجز. ففكرة انه انا بتعب ومباشرة بدي اشوف الاشي والاثر، هذا اشي صعب. بدك تتعب لفترة طويلة عشان تشوف أثر تعبك وجهدك وتخطيطك وعملك واجتهادك وسهرك. بدك تسهر.
1: يسعد صباحك نجو، صباح الجميع. بعرف ربط ريدي يعني محرزة، يعني 5 أيام أنا ما سمعتك، ما سمعت البرنامج لأنه أنا بكيت غايب تقريبا إلي 2 شهر عن البيت. سافرت أنا والأولاد وكنتي، سافرنا هيك أسبوع زمان على عقبة ورجعنا وقعدت هيك شوي مع الأولاد، زبطت أمور البيت أمور الأولاد وتعرفي الأمور هاي كلياتها. لا والله بتعرفي، طلعي هو الحظ بيلعب مرات مع البني آدم، بس الإرادة بتسبق الحظ وبتسبق كل إشي. يعني تأخذين جبال كلمة بالنسبة لشغلنا، يعني إحنا بإرادتنا ومحبتنا للناس ومحبة الناس لأن
0: غادة قطع من عندك. قطع يا غادة، الحمد لله على سلامتكم وكل سلامة كل حدا مسافر وراجع. منى بتقول: قليل لا يضرب الحظ، كلها واسطات، اللي ما إلو واسطة ما بيشتغل، تخرجوا من الجامعات وما توظفوش. لا هذا لسه إشي تاني، أصلا إحنا سوق العمل صغير ما بيقبل كل هاي الأعداد الهائلة من الوظائف أصلا، هذا إشي تاني كمان يا منى. بس هل كل حدا تخرج واستنى الوظيفة قاعد هيك وحط إيده على خده بس استنى بواسطة هذا هو الحل؟ ولا في ناس تخرجت ما في وظائف راحت على طريق أخرى ونجحت فيها؟ يعني أنت كمان ذكائك وشطارتك بدك تخليك تلف وتدور حوالين الأشياء، مش أضل أستنى بالوظيفة على هالواسطة تيجيني يوما ما. في واحد يعني تخرج مع زميله أو بنفس الوقت، يمكن بنفس العلامات، بنفس التميز، بنفس العقلية، واحد فيهم توظف بواسطة والتاني لا. هل تعلموا أنه اللي ما توظف، مش كل شيء وظيفة، وصل بشكل أعلى وبشكل أسرع وشكل أكبر من اللي توظف بالواسطة، لأنه راح شاف اتجاه تاني وتميز فيه وصار عنده حتى مصاري أكتر.
2: أنا بعتبر حالي محظوظة أني أنا تعرفت عليك وبسمعك. يسعد صباحك ويعطيك ألف صحة وعافية يا رب.
0: ميمونة أم أحمد، حظ ولا شطارة الحياة؟ يسعد لي صباحك، شكرا يا أبو عنان وأبو الناجح وغالب زيدان. بيقول هيك وهيك الحياة، في ناس بشطارة وفي ناس بتكون معها حظ، بس مش الحظ كل شيء. يعني مثلا واحد حظه حلو بس مش ذكي، ما بيعرف يقتنص الفرص.
3: صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا. انا بقول خليني ساكت احسن، وادهم الجاسه لو انك بحكيش والله العظيم افضل واشرف، لانه ما فهمناش ولا شيء من رسالتك.
0: احنا ما فهمناش المغزى، احنا فهمنا
4: والله. انا نجوى، انا برايي الحياه كلها واسطه اليوم، كل الحياة واسطة، حتى أمير الفرعات بس بدنا نشتغل مع بعض يقول لي شوف لك واسطة عشان نشتغل معك. الله يهونها بس ويصبرنا عليك يا أمير.
0: حتى بالرسائل بدكوا في بعض ورا بعض الرسائل تبعتهم. طب هذه صدفة ولا حظ ولا تكتيك؟ ميسرة بيحكي: من جد وجد. وأنا مع من جد وجد، من سار على الدربي رح يوصل لو بعد كم 100 سنة. لا مش 100، كم سنة.
5: صباح الخير خالتو نجوى، كيفك؟ أنا جودي، صرت صف 5.
0: يا جوري كانت صغيرة كتير لما كانت تبعت لنا زمان، يا دوب نعرف شو بتحكي. ما أشطرها اللي بصف خامس. عبود بيقول مثل بتيجي مع الهبل دبل. لا، حياتك ما بتيجي مع الهبل دبل إلا بحالات معينة، بثغرات معينة، مش دائماً.

0: أنا سرداد بعدك مش عارف شو موضوع الحلقة برضو. سؤال خفيف على الآخر يعني لا مواضيع معقدة ولا مرأة ولا رجل ولا هذا ضربها ولا هذا عنفها. نحكي الحياة بتيجي مع الناس ومعك كيف جاي بالشطارة بشطارتك ولا حظ واسطة معك أنت يا أنس. وشايفة أنا 90% من الرسائل مكتوبة 90% ما في رسائل صوتية. إحنا الخميس كمان مرة برجع بحكي لا مواضيع صعبة وموضوع كبير بتشاركوا فيه في ناس ولا مواضيع صغيرة وعادي صغيرة ممكن يتشارك فيها كمان ما بتشاركونا. طب إيش نعمل في يوم الخميس؟ شو نعمل؟ نحدف وين؟ أنا بطلت أحب الخميس. يوم الخميس بطلت أحبه ما عن جد ما بحبه. أحمد ماشي أحمد أحمره راح أحاول قدر الإمكان إنه أوكي مختارين إنكم تكتبوا بدكم مش اللي تكتبوا المشاركات. بقول الاجتهاد يبني كفاءتك ويجهزك للفرصة والمعارف بتفتح لك الأبواب وبتختصر عليك فقط لا غير. أبو يزين أبو يزن صباحك أنت ومصطفى أبو جميل بس اليوم عادة فيهاش صباحات بس لأنك أول مرة بتشاركنا. سامح الجنرال سامح في حدا مصورك بدون ما تعرف اسمه يوسف عامر الخطيب هذا أول حرف من اسمه.
1: يا حريري يا حريري.
0: علي ماضي كان بوده يسمعنا صوته ولكن ام احمد اليوم عملت له كاسه شاي الضياف الصبح ومنبه عليه بديش اسمع صوتك يعني كاسه الشاي وبعديها صمتا مطبقا. ايوه بتعجبني وزاره الداخليه لما تحكم. حسن عساف صباح الورد إليك ولمحمود عساف ويعطيكم العافية بالزيتون.
2: أنا لما قطعتنا الاتصال لأنه أنا كنت في الباص وفايت على الداخل وفي الباص بتعرفي كل ما يوصل محطة بحكي في العبراني عشان هيك أنا فصلت باقي المكالة. صدقنا جوا اثنين بيكملوا بعض بالمختصر يعني يا إما أنه بيجي الحظ بعدين الشطارة يا الشطارة بعدين الحظ اثنين بيكملوا بعض على الأغلب يعني.
0: طبعا لما انت تكون شطور ولك واسطة غير بس مع هيك لا تستطيع ان تكتب النهاية التي تريد اذا ما كنت ناجح ومميز. ياما مر علينا ناس اجوا يتوظفوا بالواسطة سواء مثلا قول في راية ولا في محطة تانية وهلا على الأغلب يعني احنا بنحكي عن أشياء كمان صغيرة في الإعلام بيجيبوا واحد والله أنا مشهور أنا كذا بدي أحط ابني بدي أحط بنتي في أي مكان ولكن ما قدروا يستمروا. ليه؟ لأنهم مش شاطرين ما قدروا يثبت حاله. كمان الواسطة مش كل شيء. حصل؟ حصل دائما تحصل.
3: الله يا عمي الحياة كلها تواصلة حتى اليوم فنجان القهوة إذا بدك تروح تعمله بتقول له أنا من جماعة فلان جوز يبقى القهوة أصلية مخبيها على جنب. سعد صباح
0: بعملوها يعني حتى في إلنا زميلة المفروض جاي نجار يعمل لها المطبخ فبتقول لي أنت كوني الواسطة عشان يرضى يجي بدري يعني ما يأخرني لأكم من يوم مع أنه قابض مصاري يعني فبدها واسطة منك يا محمود إذا بتسمعنا يا محمود يا محمود لا تتأخر عليها تماطلش هاي واسطة على الهوى يلا الشغل على الهوى.
4: الله يسعد صباح الجميع. والله إذا شطارة الحياة أيك ما شاء الله عليك إذا بتي أحسن مذيعة ما شاء الله عليك وإذا حظ واسطة دي جي صاحبنا سلام شو أخبارك. الله يسعد صباحك يعطيك العافية.
0: الحمد لله انه ما كان ابدا في اي وسيله من وسائل واحد شغله واسطه يعني في واسطه صغيره بجوز صارت في اخر 10 سنين يمكن صغيره يعني بس يعني اسمع صوتها بس يعني هاي الواسطه. أم محمود بتقول الحياة شطارة بدها عزم وإصرار. تعلمت سواقة وأنا عمري 46 سنة. الكل بحكي لي بعد ما شاب ودوا الكتاب سيبيكي منهم ما أتقل دم الناس. أصرت وتعلمت وأخذت التئوريا ونجحت وجابت 29 من 30. وحياتي بتقول تعب وشكى والحمد لله وصلت لكل شيء بدي إياه. مستحيل حدا يتعب ربنا ما يكافئه، يتعب عن جد إلا ربنا يكافئه يعطي النتيجة اللي بتمنها. بس إذا بالحظ تصدف معك مرة ما بتزبط كل مرة. البريق، حظ الناس اللي بتنظف يشموا الروائح الطيبة ويغسلوا الغسيل الأبيض اللي بلالي يا هم ملالي. ليلى زكاني بتحكي اللي ما إله حظ لا يتعب ولا يشكى، أنا منهم. هاي المثل أسوأ من الأمثال، يعني واحد من الأمثال الشعبية السيئة للغاية، إنه إذا ما إلك حظ أقعد وما تحاول. تعرف شو بخلوك تفكر؟ خلاص ما تعمل، ما تجتهد، ما تحاول حتى. فهذا المثل اتركوه، كبوه كبوه كب. عمار حمدان فيش حظ اليوم يسمع لنا منيح، لأنه سارق نت من الجيران والبث بقطع كتير، مش عارف يسمع البرنامج منيح. شو هالحظ يا عمار حمدان؟
5: ست نجوى بتيجي مع العين طابات.
0: إيش كمان مرة؟
5: ست نجوى بتيجي مع العين طابات.
0: مش بقى إيش يعني طابات، بتيجي جوال يعني. مع العمي بتيجي طابات. أنا هيك حللتها إنه لعمة بيقدر يدخل جول يعني. لكن ممكن يكون أعمى ما بشوف. لا تنسوا هلأ في كتير يمكن من الناس اللي عندهم عجز في البصر ومشكلة، لكن عندهم بصيرة عالية للغاية. البصيرة أحيانا تكون أكثر أهمية من البصر. انتصار نواصرة، انتصار اعملوا لها بلوك لأنه بترن وإحنا على الهواء. يا انتصار يا بقية المسلمين، ما حدا يتصل يعملش كولينج على الواتساب. أحكيها بالإيش؟ أي لغة؟
6: سيري لنكي. بالنسبة للشطارة أنا مثلا جبت معدلي 99.7 فاهم علي، ودشرت الكراي وحطيت براسي أتعلم على الجرافة وصرت شوفير جرافي وما شاء الله. حس الحظ وينت؟ إذا أنا هسا وأنا كي عم بشتغل تطلع لي جرة ذهب، هون الحظ الصح.
0: ليش معتمدت على شهادتك؟ ليش معتمدت على الرقم اللي جبته في التوجيهي يا صابر؟ خرط
7: الشباب وكتب الشباب هالأيام صار لابو موزي. قال شو؟ قال إيش؟ حسيت حالي زعلان، رحت على البحر الميت.
0: قال جبت 97. أهلا يا عصام. اللي بيقول النجاح نوعين، الأول من يتق الله يجعل له مخرجا، والثاني الموجود عندنا حاليا يا حرامي أو نصاب. وأنا مش معاك يا عصام بالنقطة الثانية، مش كل حدا ناجح بيكون حرامي أو نصاب، وهذا تعميم غلط مغلوط. في ناس تعبت واجتهدت ويا الله شو تعبوا واشتغلوا في الأرض واشتغلوا ابصر ايش واكتافهم انهدت عشان انت جاي تحكي نصاب او حرامي بالاخير.
8: السلام عليكم جميعا. والله يا جماعة بتشرفوني، بتفضلوا الوجهة، وإذا أجت نجوى الحمدان نعطيها هدية تذكرة لكندا، وإذا جاء سلام الأترج نعطيه جائزة يخطب أخرى مرة من جديد. تفضلوا.
0: لا حلقة الخميس هاد واضح.
9: طش كندا.
0: أنا اللي بدي على كندا، إذا رحت على خطبة ابنه لعفيف بده يعطيني تذكرة على كندا. سو أنا إن شاء الله كيف بدي أروح؟ كيف بقدر أروح على الخطوبة في الطيرة جوا في الطيبة في الداخل؟ ما هو إحنا مش قادرين نوصل نابلس يا عفيف.
10: والله يا نجوى الحمد لله الحياة ماشي معي مثل ما بدي وزيادة، برضا الوالدين ورضا ربنا وأخيرا بشطارتي الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا. أنس رداد.
0: كل الاحترام. فعلا هذه على فكرة إشي كمان مهم، رضا الوالدين ورضا ربنا عنك، كيف إنه بتتسهل الأمور بدون ما أنت تعرف. هذا نقطة مهمة جدا في الحياة. عبود بيقول نفسية المستمعين مش ولا بد، ولو أنا مهتمة كان بعرف لحالي شو بدنا شو بدهم. أنا حاسة حالي زي الأطرش في الزفة. ليش نفسيتكم مش ولا بد يا عبود؟ احكيها هيك، احكيها انت، احكي لي اول حرف وانا بسلك يعني بعرف. وديع مرعي، اول رساله، سعد صباحك يا وديع، يا ام ربيع وكناينها بالزيتون يعطيهم العافيه. طب وانت شو بتعمل؟ ليش مش معاهم؟
9: جميع الصف يا وديع، جميع الصف.
0: يا سلام، ام الصادق عم يعملوا قهوه وشاي، شاي الضيافه وقهوة زحمان مع بعض على نفس الموقد، على نفس موقد النار في الزيتون مع سمية. زحمان في الزيتون ما بتعرفوهوش قديش بيعطيكم نشاط. ولا الشاي مع ميرامية ريحتها بتفحفح لحد هون. افطرتوا ولا لسه يا ام الصادق؟ شو كان الفطور؟ اخذتوا لبنة، حمص من الجنيدي، زيت وزعتر.
9: الشباب الشباب الشباب الشباب.
0: عارفين خبز الطابون ولا أزكى منه تحط عليه زيت وزعتر وتحطه كمان على الموقد لما تكون النار مطفية. يا سلام أزكى. شو المقلوبة؟ شو المنسف؟ هاي أزكى. أبو جميل، أنا آسفة ما في صباحات اليوم. محمد بده واسطة عند سلام، واسطة عند، قول قول يا محمد ايش بدك اليوم؟ يوم الواسطات، ايش بدك؟ اطلب اللي بدك اياه اليوم. انا في ظهرك، انا ان شاء الله اللي بكون حلقة الوساطة.
11: الله يسعد صباحك يا مكرم، يسعد صباح جميع المستمعين. صباح الخير خاص نص للمرتب الاصلي سلام الاطرش.
0: اصلي اوكي.
11: والله الحياه جايه معنا بالسبهله، انا اقسم بالله جايه معنا هذي، لان احنا شعب على البركه وناس على البركه والله العظيم. يعني في 2000 يعني من بين 2011 لل 2013 كان معاي 6 شهادات بالجرافيك ديزاين، وعلى حظي ما كانش حدا يعرف اصلا شو جرافيك ديزاين. بعدين اشتغلت مندوب مبيعات، بعدين اشتغلت بمعرض اثاث وصرت اركب وافك واصلح خشب وغرف نوم، وهنا بشتغل بمخيطه وتعلمت خياطه. الحمد لله هذا كليات، لما يكون الواحد لما اكون طالع من البيت بحكي يا رب هذا الوجه، هذا اليوم لوجهك الكريم، يس رب كيف انت بترضى لي. الحمد لله رب العالمين، والله الهي الدنيا ماشيه بتخطيط ولا شيء، لان انا امنيه حياتي من وانا صغير ادرس اي تي وهندسه كمبيوتر، زي كان في عندي شغف في هذا المجال. بس الحمد لله اجانا استاذين للرياضيات والفيزياء يوم القيامه قدام وجه رب العالمين، لما اوقف مش راح اسامحهم، لان هذول دمرونا دمرونا دمرونا. كان يوقف قدامنا يحكي لنا انتوا بتستاهلوش تكونوا طلاب، ما بتستاهلوا تكونوا، يعني بتستاهلوا بس تكونوا بعيد من السامعين زبالين وتشتغلوا تحت الغنم. هذا الحكي بالحرف الواحد حكونا اياه. فخلص توكلنا على الله وهنا طلعنا صرنا بني ادمين.
0: شكرا يا سامح، شكرا. بوجع بوجع الانسان انه يصير فيه هيك بهذا الشكل. بس أنا بقول لك بأنه يمكن لربما وعلى مش لربما، لا والله أكيد أنه ربنا اختار لك هذا المسلك لأنه خير لإلك. ولو يرجع الزمن غالبا ممكن تقول آه اللي اختاره ربنا هو الأحسن لإلي. 7 صنايع، البخت إن شاء الله مش ضايع، وإذا عندك حلم امشي ورايا سامح، بعد ما تتحسن أمورك أدرس ولا تهتم. أبي العوري، أبو محمد، أبو ناشد في بيت عوري تحت في الزيتون، يسعد لي صباحكم، أهلا وسهلا، أول مرة براسلونا. إم فارس بتقولكم الحياة مثابرة وتعب، ولازم الواحد يحط هدف ويقاتل حتى يوصله. شطارة ونسبة من الحظ، أما الواسطة يمكن تحطك على أول الطريق، بعدين لازم تكمل بشطارتك وبجهدك مش بالواسطة، لأنه فعلا أي مؤسسة في العالم لما تشوفك أنه أنت ممكن تكبك.

0: إذا في كندا يا أبو عدي، إذا في بالنهاية سفر على كندا، بالك أغامر وأفوت على الطيرة والطيبة وسخنين؟ بقولي روحي تهريب. طبعا أنا ما عمريش فوت التهريب، مش تعودة. شكرا لأم الصادق اللي بتقولي تعالي انت، بس تعالي ونعمل خبز طابون اليوم. والله يا ريتي أم الصادق أقدر أجي على كل مكان بيقولي تعالي، ليش ما بروح؟ مش عارفة، هذا ماليش حظ فيها هاي النقطة، أو إني أنا ما عندي هذا الإصرار الكبير على إني أجي. شيني إكسترا مصمم على إنه دائما يعملكم العروض بأقل الأسعار عشان يتوفروا على جيبتكم لما تتسوقوا. عشرات الأصناف بانتظاركم، روحوا على أقرب فرع. فيش أهم من رضا الوالدين في الدنيا على رأي أحمد أبو طول. طبعا هو اللي بيفتح لك باب الرزق وباب التوفيق أحيانا وباب النجاح في كثير من الحالات. نطلع بفاصل قصير ثم نعود، والحياة حظ ولا شطارة؟
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إسحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: يا صباح الورد لكم جميعا من بعد الفاصل والقسم الأخير من أحلى صباح اليوم للمسافرين على طرقات إن شاء الله إنه الطريق طريق السلامة. عارفش كيف الوضع الحواجز العسكرية للاحتلال اليوم؟ صبح كان في شوية خربشات وإشي مسكر وإشي بيفتح وبيسكر على الأقل في محافظة رام الله والبيري اللي أنا عرفتهم. على العموم صحة وهنا ويا شو قصة الصبايا مع الشوكولاتة ومع القهوة؟ قهوة زحيمان بالتأكيد لا يعلى عليها يا ليلى، ومع الشوكولاتة الصبايا صبحوا مع شوكولات شوكولات شوكولات. تنسوش إنه عندهم كمان شوكولاتة دبي في بون زحيمان، وتنسوش إنه لدى شركة مجمع سيلة الظهر كمان بيسوقوا شوكولاتة باندورا. لحمة شو بسموها؟ اللحمة أعلى من الشوكولاتة عند الزغلول. شيني إكسترا تسوق باحتراف وبتوفير. الجنيدي منتجات وطنية 100% والبريق كذلك الحال. سمارت بنك القاهرة عمان.
1: صباح الخير صباح الفل من أخوكم مالكي جي سي بي محمد النبالي. بعد غياب طويل أقول لكم أسعد الله أوقاتكم وبنصب على الجميع وبنكلكم بعد غياب هين رجعنا لكم. بس أنا بالنسبة لي اللي بقول سبب نجاح الإنسان بحياته ومصداقيته وأمانته وإخلاصه بالعمل، لا يكون لواسطة ولا غير واسطة. أسعد الله أوقاتكم.
0: أهلا بيك أهلا. الحظ الحلو سندس، شفتوا حظ ولا واسطة يا سندس؟ مش أنا كأني الواسطة في إنه فناجين زحيمان صاردهم يصلوكي. علي ماضي الحظ إنه يكون عندك زوجي مثل اللي عندكم، يكون عندك زوجي مثل اللي عند أبو أحمد، هيك المفروض. والشطارة إنك تعرف كيف تكسب رضاها وتتجنب شرها. احنا النساء عنا شر، احنا كلنا خير، كلامنا خير، نظراتنا خير، بكاءنا خير، عصبيتنا خير. جابر دراج صباح الورد الى كل محلات بستان الجود، اهلا وسهلا نورتونا.
2: الله يسعد صباحكم يا ربي. تعلموا طبعا بالمدارس ان تدرس تنجح، والحياه اللي احنا فيها ان اشتغلت بتنجح، ويعني بالحياه صعب الواحد انه يختار، بس هو على الاغلب اذا اشتغلت وتعبت وعركت واجتهدت وسهرت راح تنجح، وراح يكون عندك مصلحه او تكون ناجح بحياتك اللي انت عايشها. في ناس قليلة اللي خلاص زي ما نقولوا هالمثل، انولد وبيده معلك الذهب أو بتمه معلك الذهب، وفي ناس سبحان الله بتيجي مع الهبل دبل برضو زي ما نقولوها. هيك حياتنا، يا ما تضبط يا ما تضبط، مش حظ نصيب اجتهاد كله مخلوط مع بعض. أما الشغل الوحيد اللي بدها اجتهاد وبدها سعي وبدها تعب وبدها سهر الليالي اللي هي الحياة الآخرة، هاي ما فيش فيها نصيبك وخلاص، هاي بدها اجتهاد.
0: هاي طبعا هاي بدها كثير تعب. عموما يعني أنا عمري ما شفت واحد قليل الحيل كسول مثلا بده ينجح حتى لو مع واسطة، والله يعني حتى لو تواسطوا له وين مكان، قليل حيل كسول بحبش يشتغل بحبش يتحرك، بعمل مشاكل مثلا، قليل الترباية، بعتقد إنه ما رح ينجح، مش عارفة.
3: صباح الخير كرم. بالنسبة لموضوعنا اليوم، صراحة الحياة بدها شطارة في البداية وتعتمد على الحظ ولا تخلو من الواسطة والأكثر الواسطة. سعد صباح الجميع.
0: ثريا بتقول نيالي اللي له حظ في هالدنيا. أنا يا ثريا بقول لك لازم الإنسان يعمل حظه بإيده. بجوز أنت بينك وبين الإشي اللي بتتمنيه خطوة أنت مش متجرأة تعمليها، صح؟ عندك هدف في حياتك بس أنت مش متجرأة تعمل الخطوة الأولى، فكيف بدك تنجح؟ فلازم أنت كمان تصنع حظك بإيدك في أحيان كثيرة.
4: لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش.
0: صحيح، بس ملوش علاقة بموضوع حلقتنا كتير. أبي هو ابن أبو عنان وليث العوري ابن ابني. مين أنت؟ أنا محطوط عندي أنت أبو عنان. تحية لأبي ولا ليث ولا أبوهم إذا كان واحد أو اثنين. تحياتي. سمية ناصر مكيفة أحلى صباح بتسمع فيه، بتخرط زيتون وبتشرب بإيدها، كمان إيدها اليمين بتخرط وإيدها الشمال ماسكة فنجان صغير من بن زحمان. مرة ولا حلوة؟ عادة القهوة بعتقد إنها مرة، أنا عمري ما دقتها. عندي فكرة إنه القهوة مرة.
5: يسعد صباحك اليوم، صباح جميع المستمعين. موضوع اليوم عن الحظ، ما أتوقع الحياة كلها ماشية على الحظوظ، لكل مجتهد نصيب. أنا مستحيل يعني أركن أنه أنا ممكن يجيني الحظ وأنا نايم في تختي. لازم الإنسان يسعى، الإنسان يجتهد، لحتى رب العالمين حكى لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون، يعني أنه كمان رب العالمين أعطى أنه في إنسان مجتهد وفي إنسان غير مجتهد. رب العالمين بارك في السعي، اتعب اجتهد، رب العالمين رح يبارك هذا السعي، رح يبارك هذا الجهد، ورح يعطيك مقابل هذا الإشي. في جزء كبير يعتمد على الحظ، مش إنه حظ كامل، يعني إنه هو رح يكون وراءه محسوبية، إنه أنا ابن فلان لفلانة ممكن أخذ نصيب حدا مجتهد. فعلا أنا ابن فلان إلي مكاني في الحياة هنا، أنا ممكن بدون ما أتعب، بدون ما أخذ شغل، بدون ما أجتهد، أجي ألاقي منصبي موجود، لأني فقط أنا ابن فلان. في المقابل ممكن تلاقي إنسان مجتهد راح مكانه. فأعتقد أن الحياة أحيانا بتكون عادلة وأحيانا غير عادلة في من يأخذ نصيبه. في النهاية برضو زي ما حكينا أن رب العالمين ببارك بالسعي. ويسعد صباحك.
0: شكرا. لا يخلو الأمر من الواسطة. والواسطة ظلم إذا كان هذا الشخص ما بيستحق وما دخل على هذا المكان بإشي عادل، يعني بطريقة عادلة، بامتحان عادل.
6: معك ومعك ومعك ومعك.
0: بس الشاطر والمجتهد راح يلاقي بدل الوظيفة اللي راحت عليه وراح مكانه عليها، راح يلاقي ألف طريقة يوصل من خلالها.
7: نجوى، يسعد صباحك، صباح سلام. الحياة بتتعب، أنا حطيت هدفين في حياتي وحققتهم، اتعبت لو وصلت لهم بس حققتهم. يسعد صباحكم وجمعة مباركة عليكم وعلى الجميع.
0: يسعد صباحك يا أبو خالد. وأنا هذا اللي بحكيه هلأ، في كتير صبايا بسمعوني بجوز بيحكوني يا للي عنده حظ، هي مش رضيانة عن إشي معين في حياتها وبتقول إنه هذا نقص حظ. بس أنا بشوف إنه لا، هي بحاجة لإن هي تتحرك عشان تغير هذا الواقع اللي في حياتها مش عاجبها وتعتبره حظ. لكل مجتهد النصيب، رضا الوالدين أهم من أبوك وإمك، كما يقول بسام محمود. بسام ولا حدا تاني هذا؟
8: من أسباب توزيع رزقك إنك تكون صلي الصبح قبل طلوع الشمس، يعني ما ظلك لبعد طلوع الشمس، سواء صليت الصبح ولا ما صليت، تنام للثمانية ولا التسعة وتقول ما عندي أنا حظ ولا ما عندي رزقة، لأنه بهذا الوقت بالذات بتم توزيع الأرزاق.
0: إن شاء الله تتوزع الأرزاق على الجميع. المرواد بتقول مش قادرة تسجل صوت، أكيد لأنها مسافرة حاليا وبالأوتيل، بس الدنيا شطارة مش تحط ايدك على خدك تحكي ليجي الحظ، انا بدي استنى. صحيح زي ما انا حكيت، اسعى يا عبدي وانا بسعى معك، اذا بدك لازم تسعى. تسعى ونص لا تسعى ونص موعد احلى صباح، اوكي؟ اما تسعى عادي. مش حلوة كمان؟ ما عجبتكم؟ احنا بنحبكم كتير، صوتكم موسيقي بتطرب اسماعنا كل صباح. عشانكم اي حدا من طرفكم له خصم 10% محلات بستان الجود، 10% لاي حدا بيروح من خلال احلى صباح من خلالنا عند جابر دراج. هلا وين كيف ما بعرفش يا جابر، وين انتو؟ بلكي حدا من المستمعين حابب يجي وياخد الخصم ابو العشرة بالمية.
9: يا هلي ويا كل صحابي ربعي انتو احبابي،
0: ليندا لفت كيلو ورق عنب أخضر طازة. من وين طازة؟ في الخليل على فكرة، في يمكن في مناطق فيه. المهم بكرة بدهم يطبخوها في الأرض. الدوالي اللي انعملت اليوم بكرة في الزيتون. يا سلام يا سلام يا سلام على الزيتون والزيت والدوالي والحطب والنار والأجواء والتعب.
10: المرة الوحيدة اللي في حياتي طلبت فيها واسطة حرم إذا عمري بعيدها، حتى مش أنا طلبتها، لما كنت أقدم رخصة الشحن أبوي حكى لي هذا على التست الثالث. أبوي بحكي لي بشوف لك واسطة، حكيت له يابا ما تشوف لي واسطة انساك، ولا هو شايف لي واحد واسطة. التست بيجي 15 دقيقة ولا 10 دقائق، 40 دقيقة سلخني التستر يلف فيه رم الله بالبيرة، ما ظل صغير إنه يقطع فيه على صحراء السودان وهو بيعطيه في التست بسبب تحت راس الواسطة. أنا رجعت عبرت لأبوي حروب إذا عمري ثاني مرة بطلب الحدا شغلة.
0: هذا أدبك مش أبوك، لربما أبوك حكى لك واسطة بس صاحب التسترجي رباك.
11: عمره ما أجد الحياة هيك بالنوم تنايم بالدار بالغطي بالحافة ثلاثة متجاسر. لازم بدك شطارة ومغامرة ومغارة بأول الحارة فيها ثلاث صناديق ذهب إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنتوا دايرين ورا الذهب ولا بتشتغلوا؟ مش فاهم.
12: الله يسعد صباحكم يا رب. مش هالكيف بيحكوا الواحد هو وطن إبه مكتوب عليه التعيس ولا سعيد، والدنيا زي هيك حظ. وبعدين بقول لك المتعوس متعوس لو حطيت عراسه 100 فانوس، ولا ليش الواحد يحط وسطات ويساوي وغا خلاص المتعوس متعوس. انا هيك عندي
0: لا لا
12: حظ باول الدنيا خلاص.
0: لا اسكت، مش صحيح، مش صحيح والله. انا ضد هذا الكلام، ضد انه اللي ما له حظ يتعب ولا يشكى، واللي منحوس منحوس على وحطه على راسه 100 فانوس. بضل منحوس يمكن ملوش حظ مش جاي معاه، بس في الأخير رح تيجي طالما هو بحاول. لا تفقدوا شرف المحاولة.
13: صباح الخير يا نجوة، بحكي أبو يوسف. أحلى تحية لأبو محمود شوفير التريلا.
0: الله جابر بقولكم بستان الوجود، بستان الجود اسمه المحل، بس بعرفش ايش ببيع او ايش بيعمل. موجود في الطيري على دوار نبيل عمر بجانب مكتب تاكسي الطيري. 10% خصم للي بيروح بقول له ترى انا من جماعة احلى صباح.
14: صوت اعلى.
0: كيلو الدوالي الأخضر من البيوت البلاستيكية حاليا ب 25 شيكل. اللي بده يتواصل مع ليندا. بتعرفوش ليندا؟ خلاص ما يتواصل. وين المكان يا ليندا؟ وين يعني اللي بيبيعوا هذا الدوالي الأخضر؟ في ناس بتعرفي بتشهونه. وين موجود؟ في أي منطقة؟ سندس بتحكي وين؟ سلام يحكي رأيه في الموضوع. سلام هو اللي طرح الموضوع وانسحب، انسحب لأنه عنده شغل كتير، باله مشغول في الشغل. على قصة الواسطة، أنا شاب زي أي شاب، تعرفت على بنت قعدت معها 4 سنين ونص، حبينا بعض. قبل شهر إجا ابن صاحب أبوها تقدم لها، وأنا رحت تقدمت لها وأخذت أهلي عشان ما تضيع البنت من بين إيدي. راح أبوها غصبها وبالتحديد بالسلاح على ابن صاحبه الغني، ولهم شهر خاطبين. هذا مش حظي أدهم، هذا ظلم. هذه قصة ممكن تتكرر على فكرة في كتير حالات. بكرة هذا الشاب اللي ما اختارته أو اللي أبوها غصبها إنه ما تاخده، قد ينجح ويصير أنجح من اللي جبرها عليه. الحياة بتتبدل وبتتغير، والحياة بتقلب وجوه وأشياء، والظالم واللي معه مصاري ممكن ما يصير بلحظة ما معه مصاري، والغني بطل غني، والفقير يصير منيح. فالحياة بدها اجتهاد. يا ليندا قولي لنا وين. أنا ما رح أعطي رقمك. في طول كرم يا سندس، في طول كرم، في بيوت بلاستيكية. طب ليندا إذا عندك حدا ببيع دوالي، لأنه المستمعين صاروا بدهم دوالي أخضر، فابعتي لنا رقم حدا إذا عندك، علشان نبعت رقم الحدا اللي ببيع الدوالي، مش رقمك أكيد. لا عبد سليمان ملك التحميص والمكسرات في بيت عوري التحتة، صباح لأبو العبد كرم. ملك الايش؟ ملك التحميص والافران.
9: اللي بعمره ما بيجافي قلبي انا كالنهر الصافي الوان ورودي حوالي.
0: طول عمري بشتغل بالبلد وانا نفس الشيء، فتحت مصلحتي وسكرت فتره الحرب بسبب الوضع، ولما قررت اخرج برا البلد الحمد لله ربنا فتحها ورزقني. الحمد لله الان وضعي منيح. صباح ل خالته لمحمد اللي كانت سبب في توفيقه، وسبحان الله ممكن بمساعدة بنصيحة بإشي عملته خالته غيرت مصيره لمحمد. امروات بتآمن ولا ما بتآمن بالحظ؟ لأنه أحلى صباح موجود بحياتنا. أخجلتينا. أماني زيد مصممة إنه الدنيا حظ حظ وحظ وحظ.

أبو علي منرحب فيه أول مرة براسلنا أبو علي، حاطط لنا خلاصة الحلقة، بيقول الشطارة في السعي والتوفيق من الله والنتيجة قدر، والقيمة الحقيقية في كيف تتصرف بين هذه الأربعة، هل أبذل ما أستطيع من الأسباب وأحسن الاختيار، هل أصبر أرضى بقدر الله، إذا فعلت ذلك فأنت لم تخسر حتى لو لم تحصل على النتيجة اللي بدك إياها، لأنك حققت واجب السعي، أما النتيجة فمش ملكك، ملك الله، ويمكن النتيجة اللي أنت وصلت لها هي اللي أفضل لإلك، اللي ربنا شافها مناسبة إلك أكثر. شكرا يا عبد سليمان، احنا بنشكرك على لطافتك وذوقك وكلامك اللطيف لإلنا. اسماعيل الترابي ونجاح رواجبي. سامح بيقول بدل هالمبادرة الحلوة من صاحب الجود بالطيرة إليك إلي، يعني أحلى خصم 20% من صفحة كورني وببيوني ومن مشغل فادي هوم. وليا سامح بس أنا عندك بخصم 20% لازم تقول لي خصم 70% 80% ببلاش. العشرة بالمية مش عاجبته، أما 20% أحسن يعني. طيب أنا بدي أفكر وفكروا أنتوا خلال الأسبوع إيش الموضوع اللي ممكن تطرحوه وتحبوا تشاركوا فيه عن جد. رح نعمل أنا الأسبوع الجاي رح أسألكم الأحد ونشوف خلال الأسبوع إيش الموضوع اللي بياخد أكتر كم ممكن من الأوكي، لأنه أنا ما بدي أطرح مواضيع أنتوا مش متشجعين لها، مش عم تتشجعوا لإشي يا جماعة، ما في إشي عم بخليكم تتحمسوا للمشاركة. إن طفيت وطفي بهالثلاث سنين طفية قوية، مخنوق القلب مخنوق يبدو هيك يا رب. مش إلي الخصم، لصاحب المحل. أوكي يا سامح فكرت إلي. بستان الجود بيقول صار مزاد، يعني ينزل أكتر كمان يعلي الخصم ولا لا؟ هذا إلك طلع يا جابر، الخصم طلع إلك من كورني وببيوني. على عيونك شلونك عين شلونك يسعد لون عيونك. أبو جواد بيسأل ذهابه للبقالة وإنه يختار قهوة إزحمان الشهية، حظ أم نصيب أم اجتهاد؟ هذا قرار، قرار مبني على رغبة وعلى تجربة سابقة. بيكون حان موعد الفراق، الفراق لمدة يومين، ارتاحوا فيهم وخذوا إجازة، ما تعصبوا ما تنكدوا، لما تجتمعوا ما تحاولوا تعملوا مشاكل مع الأهل، يعني خلاص انتوا هاليوم أو هاليومين في الأسبوع عيشوهم بحلوهم ومش حلوهم. والله يشيب ضقنا المر من دونه فراقك والله يشيب. مرواد اطلعي على القلعة في الإسكندرية، اطلعي على البحر وتخيلينا معاكي. عبد كرم شكرا شكرا، يسعد صباحك. طيب احنا خلاص خلصنا وقت البرنامج، لذلك صار الآن الموعد انه نحكي لكم معلومة مهمة ولأول مرة بتسمعوها. شو هي المعلومة؟ مين رعاة البرنامج؟ يا سلام. ألو هذا من ذوقك يا سمية، من ذوقك إن شاء الله يا سمية، بينما معي مصاري كتير كان عطيتك أنا هلأ على هاي الكلام الحلو للبرنامج، إنه هيك 200 دولار هيك على الماشي وحط لك إياهم، أحول لك إياهم على حساب بنك القاهرة عمان، بس لازم تعمل حساب هناك وبعدين حول لك 200 دولار على هذا الكلام الحلو، فيعني بدها مشوار طويل، لذلك من الآن افتحوا حساب في بنك القاهرة عمان لعل وعسى يوما ما نعطيكم 200 دولار. وين رايح؟ من وين جاي؟ شو اللي بتشربه بعد الغداء؟ شو اللي بتشربه على ساعة الصبح علشان تصحصح؟ الإجابة ممكن تكون واحدة، فنجان من القهوة اللي بيعدل الراس والمزاج ويبلش يومي من هناك. من وين؟ من هناك؟ من أحد فروع بن زحمان.
وأينما كان بنز حمان في أي سوبر ماركت في أي مكان كمان فيكم تنتشلوا تختاروا وتشربوا و ينيالكم.

المشاغبون الصغار والمشاغبون الكبار كلهم على كلمة رجل واحد ما بيشربوا إلا فروت أب. توقيع الجنيدي. فروت أب دمه خفيف لذيذ ممتع نشيط وبنشط حليب فراولة أحلى ميكس.

في أحلى من عيونك. شقد شفنا عيون ما في أحلى من عيونك. لا شقد شفنا مشاوي ما في أحلى من مشاويك. ما في أحلى من اللحمة والطيبة والابتسامة والسلطات الطازة كل يوم بيومه. ما في أحلى من مشاوي في دير شرف على مفترق دير شرف تماما بالخط الأحمر العريض. الزغلول تزغلل تدلل انت والأهل.

الوصفات السريعة اللي ممكن تكون مبنية أحيانا على المشروم، الفطر، الفقع، حسب شو اسمه عندك، ولكن معلب إما حبوب كاملة، حبة كاملة أو مقطعة من الضيافة. فطر أو مشروم الضيافة من شركة مجمع سيلة الظهر، وصفة بتلبق ليوم الخميس، ما في طبيخ ولكن في أشياء تانية ممكن تؤكل. زاكير مع صدر دجاج مع شوية رز أو بدون. خذ المدام اليوم يا شباب، خذوا المدام المدام المدام ثم المدام، وتسوقوا في الشيني اكسترا. هلا انت قلها حطي انا ميزانيه حاطط لك 200 شيكل، اشتري في هدول ال 200، رح تشتري وتعبي السله، رح تعبيها لانه في عندهم عروض اسعار مخيفه في كل الفروع. لا تنسي يكون في العربايه او سله التسوق معطر الغسيل تبع سمارت، ما تنسيه، في معطر الغسيل سمارت، في معطر مسك، وكلاهما من إنتاج البريق. وعلى فكرة عادة بتلاقي عليهم عروض بأقل الأسعار، منافسين بالريحة والتركيز ومنافسين بالسعر. انت ردي علي ما رح تخسري، اوكي؟ ردوا علي ما رح تخسروا، ان شاء الله ما بتخسروا، هذه واسطة على الهوى، تسريب معلومة. إن شاء الله نقدر تشوفونا يوم الأحد وإحنا نسمعكم ونتواصل معكم وتحسوا فينا ونشعر بمحبتكم. فادي ماضي، فعل الماضي، شو بيكون فعل الماضي إعرابه؟ سلام الأطرش، الأطرش صفة. والله اللي عملكم لغة عربية اللي عاقبكم باللغة العربية والإعراب، تشوفوا. نجوى الحمدان فعل وفاعل إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها

0: بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية لازم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا، بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة 4 مواطنين صباح اليوم خلال اعتداء مستوطنين على مزارعين في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة لبنة الشرقية، فيما أقدم المستوطنون على تكسير نحو 5 مركبات. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم قاطفي الزيتون في بلدة عبوين شمال رام الله وقرية لبنة الشرقية جنوب نابلس. قوات الاحتلال تستولي فجر اليوم على عدد من المنازل في ضاحية اكتابة شرق مدينة طول كرم ومحيطها، وتحولها إلى سكنات عسكرية بعد اقتحامها للضاحية. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية تهدم صباح اليوم مبنى في قرية دبورية داخل الخط الأخضر بحجرة البناء دون ترخيص. وزير الخارجية البريطاني يؤكد اليوم موقف بلاده الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة، ورفض الأمر الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية. قوات الاحتلال تنفذ صباح اليوم قصفا مدفعيا استهدف واد زبقين في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف عن تضرر 81 طائرة ومسيرة أمريكية على الأقل خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3 مليارات دولار. أسعار النفط ترتفع اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
4: انت اريد،
2: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

IFM ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذرت الصين وفرنسا وألمانيا من الدفع نحو توسيع أدوات الحماية التجارية الأوروبية بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات للتحرك سريعا في مواجهة التهديدات التجارية تشمل منع الوصول إلى سوقه الموحدة عند الضرورة. بكين أكدت أن على باريس وبرلين التمسك بالانفتاح والتعاون والتجارة الحرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب تشجيع الاتحاد الأوروبي على اللجوء المتكرر إلى أدوات حمائية. كشفت تحليلات لوكالة بلومبيرغ أن مجموعة من الأثرياء الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم 160 مليار دولار غادروا بريطانيا في العامين الأخيرين حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما وصفته الوكالة بالهجرة الكبرى لأصحاب الثروات. وأضافت الوكالة أن عدداً من أصحاب الملايين غادروا بريطانيا إلى اليونان التي مرت بأزمة مالية كبيرة عام 2010 وامتدت لسنوات وتطلبت مساندة مالية واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية، لكن أثينا تبدو الآن في وضع أفضل كثيراً من ناحية المالية مقارنة بعواصم أوروبية كبيرة مثل باريس، وباتت قادرة على استيعاب واجتذاب مليونيرات من مختلف الدول ومنهم بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف، قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلاة والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. ملح

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

0: عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال برفقة مجموعات من المستوطنين تداهم مقر مركز الحرية للثقافة والفنون الشعبية في بلدة الرمضين جنوب محافظة الخليل، وتغلق مقره بشكل تعسفي. قوات الاحتلال تعتقل اليوم 5 أسرى محررين خلال مداهمة في مدينة جنين. جيش الاحتلال يقتحم اليوم حرم جامعة الزيتونة للعلوم والتكنولوجيا في محافظة سلفيت. جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية تهدم صباح اليوم مبنى في قرية دبورية داخل الخط الأخضر بحجة البناء دون ترخيص. وزير الخارجية البريطاني يؤكد اليوم موقف بلاده الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة، ورفض الأمر الإسرائيلي بإغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى القطاع بحرية. قوات الاحتلال تنفذ صباح اليوم قصفا مدفعيا استهدف واد زبقين في جنوب لبنان بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي يكشف عن تضرر 81 طائرة ومسيرة أمريكية على الأقل خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3 مليارات دولار. أسعار النفط ترتفع اليوم وسط استمرار المخاوف بشأن إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف حركة الشحن في الخليج ومضيق هرمز بالتزامن مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2 مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: وقتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة، دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن والتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم، أي طاقم الطائرة، أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة وتصبح الأمور أكثر تعقيدا أمام المسافرين العاديين. لذلك يمكن اعتباره، أي الكتاب، مرجعا تدريبيا وتاريخيا مهما، خاصة للباحث الذي يريد فهم تطور أمن المقصورة ودور الطاقم في إدارة الأزمات داخل مقصورة الطائرة الحديثة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على رايا اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء والمتابعين الكرام، معنا في 1 الإخبارية التي نقدمها لكم من رايا اف ام، والتي نبدأها كالمعتاد بأبرز العناوين. الأسرى يواجهون الإبادة منذ 3 سنوات، وبن غفير يواصل حملته التي تستهدف السجون. كشف وثيقة إسرائيلية لتهجير 100,000 من الضفة واعتبار مصر والأردن عدوتان. وبعد 3 سنوات من العدوان دمار واسع وشامل في جنوب لبنان وخسائر بمليارات الدولارات.
0: 1 الإخبارية على رايا اف ام.
1: قبل أن ننتقل وإياكم إلى ملفات 1 لهذا اليوم، نتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
0: كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية تتسلم اليوم جثمان الشهيد الأسير مروان فتحي حسين حرز الله 55 عاما من مخيم العين في محافظة نابلس، والذي استشهد داخل سجون الاحتلال في 28 من آذار الماضي. قوات الاحتلال تنفذ خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني طالت نحو 95 مواطنا في عدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية، وسجلت عمليات التحقيق الميداني العدد الأكبر من الحالات. وزارة الصحة في قطاع غزة تقول أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى الذين تنطبق عليهم الشروط والذين تم إدراجهم ضمن قوائم السفر المعتمدة. جيش الاحتلال يقتحم اليوم مدينة نابلس من حاجز دير شرف العسكري غربا، ويتجه إلى محيط منطقة دوار ورفيديا وزواتا، ولم يبلغ عن أي مداهمات. الاحتلال يخطر اليوم بهدم 3 كهوف سكنية وعدد من المنشآت الزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل. زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد يؤكد أن إسرائيل باتت أكثر عزلة دوليا بسبب مواقف حكومة بنيامين نتنياهو. الجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 2000 عملية استهداف ضد مواقع وتحركات للحوثيين في مختلف الجبهات، قال إنها أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين كلا على حدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 2 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات 1 الإخبارية.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. 1 الإخبارية.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام، ومعكم في الواحدة الإخبارية. إذن 3 سنوات منذ 7 أكتوبر وما بين ركام المنازل ووجع الفقد ومرارة النزوح تغيرت حياة سكان قطاع غزة إلى الأبد. الزميلة مدلين شقلي من القطاع تستعيد في التقرير التالي حكايات الناس وترصد ما تركته حرب الإبادة في تفاصيل أيامهم وما الذي بقي لهم بعد 3 سنوات من الحرب.
3: من ذاكرة 7 أكتوبر إلى يومنا هذا تغيرت تفاصيل كثيرة في حياة أهل غزة. 3 سنوات لم تمضي كغيرها من السنين، فأصوات القصف ورحلات النزوح وفقد الأحبة أصبحت جزءا من ذاكرة جيل كامل. منازل تركت خلفهم، وعائلات تبحث عن مفقوديها، وأخرى تحاول أن تبدأ من جديد بعد أن فقدت أحد أفرادها. ومع ذكرى 7 أكتوبر نسمع أصوات غزيين يستعيدون ذاكرة هذه السنين ويتحدثون عما أخذته الحرب منهم وعما تركته في حياتهم.
4: 7 أكتوبر يعني رقم مؤلم وحزين، غير تاريخ حياتنا كله، قلب غزة رأسا على عقب. كنا بحياة آمنة وسلام، فجأة صحينا على ما فيش بلد، ما فيش ناس، ما فيش بيوت. الناس استشهدوا أولادهم وبناتهم وراحت بيوتهم وراحت ممتلكاتهم، حتى اللي عنده فلوس خلصت. هو ينتقل من مكان لمكان، من نزوح أول نزوح تاني، اليوم اليوم بكرة اليوم بكرة، بتخلص الحرب. الحرب ما انتهت، وسبعة أكتوبر تاريخ لن ينساه أي إنسان في الدنيا. هذه نكبة على غزة، على فلسطين كلها، زي نكبة 48، أصعب من نكبة 48. 48 ناس ما كان في حدا كتير، إحنا توا كانت بيوت وكانت عمارات وكانت حياتنا طبيعية وجامعات ومدارس وملا، كل هذا المسح في لحظة، انتهت غزة.
5: يعني أنا كأحد مواطني سكان قطاع غزة عاش حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. طبعا زي باقي كل الناس، خسرت بيتي، خسرت أرضي، تم تدمير بيتنا بشكل كامل، أرضنا تم تجريفها، فقدت أقربائي، فقدت أصدقائي، فقدت جيراني، فقدت زملائي الصحفيين. عانيت من كباقي أبناء الشعب، عانيت من أزمة المية، من أزمة الكهرباء. هلقيت عايشين في خيم، هذه الخيم لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، هذه الخيم تفتقر لأدنى مقومات الحياة. لكن يعني رغم كل هذا بنقول الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله تنتهي الحرب قريب.
6: 7 أكتوبر يوم لا ننسى أبدا، تاريخ محفور في قلوبنا. صحينا على دمار، خوف، رعب، راحت بيوتنا، راح أولادنا، راحوا شبابنا، راحت حياتنا. كنا عايشين بأمان في حب وعز وكرامة، والحمد لله إحنا صبرين، وإن شاء الله تاريخ ينمسح من حياتنا. وكانت أيام صعبة، جوعنا فيها، نزوح أول نزوح تاني، كان الأطفال يعني منظر أطفال وهم جوعانين كانت صعبة علينا، ما حد كان يتحملها. حتى أطفالنا يعني بتطلع الطفل اليوم بتحزن عليه، طفل يجري على التكية، يجري على نقل المية، يعني إيش ذنبه هذا طفل زي هيك ما ينسى الحياة الحلوة؟ شعوب العالم كلها عايشة مبسوطة وبلادنا مهزومين، حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: 3 سنوات مرت لكن الفصل لم يغلق بعد، فالحرب ما زالت مستمرة، وحياة الغزيين لم تعد كما كانت، وما زال المجهول يحكم أيامهم. فمتى يكون لهذه الحرب نهاية؟ مدلين شقلي لشبكة راية الأعلامية قطاع غزة.
1: وبعد 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر وبدء حرب الإبادة على غزة، تبدو صورة العالم تجاه إسرائيل مختلفة عما كانت عليه في الأيام الأولى للحرب. فبينما وقفت دول غربية في البداية إلى جانب إسرائيل، دفعت الحرب في غزة إلى تحولات سياسية وشعبية وقانونية متسارعة، كان أبرزها اتساع الاعتراف بدولة فلسطين وتراجع صورة إسرائيل في قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي. المزيد في تقرير أنوار مطرية.
7: كانت الرسائل القادمة من العواصم الغربية في الأيام الأولى للحرب واضحة في دعم إسرائيل، ولكن بعد نحو 2 بدأت المواقف تتغير إلى صورة مختلفة، إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. في الشوارع الأوروبية تبدلت المشاهد وخرج متظاهرون يهتفون دعما لفلسطين ويناددون بسياسات حكومات بلادهم تجاه إسرائيل، بينما أكد مشاركون في الاحتجاجات أن المظاهرات لم تتوقف منذ بداية الحرب وأن استمرار الضغط الشعبي بات جزءا من الحراك المناهض للحرب. وخلال عامين شهدت حوالي 800 مدينة في 25 دولة أوروبية أكثر من 45 ألف مظاهرة وفعالية مؤيدة لفلسطين. ولما يقتصر التحول على الشوارع بل وصل إلى الجامعات أيضا، خصوصا في الولايات المتحدة، ففي جامعة كولومبيا تحولت الاعتصامات الطلابية المتضامنة مع غزة إلى إحدى أبرز صور الاحتجاج داخل الجامعات الأمريكية قبل أن تنتقل الموجة إلى الجامعات الأخرى. وخلال أسبوعين فقط رصد أكثر من 550 تحركا طلابيا في الجامعات الأمريكية، طالب بعضها بوقف الحرب وسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل، ثم تبعتها جامعات أخرى في أوروبا. إلى جانب الاحتجاجات، تظهر استطلاعات الرأي تحولا في نظرة الشعوب إلى إسرائيل، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الأمريكيين الذين ينظرون إليها بصورة سلبية 60% في عام 2026، ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بما قبل الحرب. وتحولت هذه التغيرات في الرأي العام أيضا إلى مواقف لشخصيات إعلامية وسياسية وفنية حول العالم، كان بعضهم أكثر دعما لإسرائيل. ويكشف هذا التحول عن اتساع الفجوة بين الصورة التي رافقت إسرائيل في الأيام الأولى للحرب والصورة التي تشكلت لاحقا نتيجة حجم الدمار والخسائر البشرية في قطاع غزة.
1: لم تقتصر حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، بل طالت أيضا الأسرى في سجون الاحتلال التي أصبحت سجونهم كالمقابر، مع سحب امتيازات الحركة الأسيرة واتباع سياسات التجويع الممنهج والتعذيب بكل الأشكال والضرب والتنكيل، وصولا إلى الاعتداء الجنسي وفرض قانون إعدام الأسرى. رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان قال في حديث لرايا صباح اليوم إن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى متعددة الأشكال، لكن أبرزها الإخفاء القسري بحق المعتقلين من غزة ومنع الأسرى منذ نحو 3 سنوات من زيارات الأهالي والصليب الأحمر، إضافة لمنع إدخال الملابس والمستلزمات والاحتياجات وتوسيع نطاق الاعتقال الإداري الذي بات يشمل الآن 3420 معتقل إداريا في السجون.
8: تكون هناك سياسات انتقامية وعقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين بعد مرور 3 سنوات على حرب الإبادة، وكأن ابن غفير يريد أن يعنون هذه المرحلة بأنه سيقوم بمزيد من الأساليب الوحشية والهمجية التي مورست طوال 3 سنوات ضد الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وتذكرهم بما جرى في 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، حيث أن الإجراءات بدأت بحق أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية في اليوم التالي 7 أكتوبر، حيث تم مصادرة كل مقتنيات الحركة الأسيرة وبدأت الأساليب الغير إنسانية والغير أخلاقية والغير قانونية تطبق على كل الأسرى الفلسطينيين، من تشريع من قوانين عنصرية وصلت إلى حد قانون الإعدام للأسرى بشكل عام وقانون إعدام الأسرى الذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون من قطاع غزة، حيث تم تفصيل قانون إعدام خاص بحقهم، هذا بالإضافة إلى حرمان الأسرى من الزيارات ومن التعليم ومن الطعام وجرائم من سياسات الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى ارتقاء 92 أسيرا شهيدا طوال 3 سنوات الماضية، وقد وصلت عمليات التنكيل إلى درجة الاغتصاب بحق العديد من الأسرى والأسيرات. الرسالة هي واضحة بأن الإجراءات متواصلة مستمرة لن تتغير بل ستزداد عنفا، وخاصة أننا على أبواب الانتخابات الإسرائيلية، حيث يتم استخدام موضوع أو قضية الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية كمحرك أساسي في هذه الانتخابات، حيث يستخدم الدم الفلسطيني خارج السجون الإسرائيلية وما يجري من عمليات إعدام وقتل واعتقال، وكذلك ما يجري من اقتحامات الغرف والأقسام وتهديد ابن غفير لقادة الحركة الأسيرة وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي وما قام به من اقتحام لغرف الأسيرات وغير ذلك من الإجراءات الغير إنسانية والغير قانونية والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية. الهدف من كل ذلك كما قلت سيستخدمه ابن غفير في بازاره الانتخابي القادم، يريد الانتقام أو مزيد من الانتقام من الحركة الأسيرة الفلسطينية. قال الإداري الصيف المسلط على ركاب أبناء شعبنا الفلسطيني بدون محاكمات وبناء على ملفات سرية وفي محاكم صورية. ابن غفير انتقم ممن يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي. غالبية الأسرى أو المعتقلين الإداريين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 3100 معتقل، وهو عدد يفوق عدد المعتقلين الإداريين في الانتفاضتين الأولى والثانية، حيث أن 40% من مجموع الأسرى داخل السجون والذي يصل إلى 9300 معتقل هم من المعتقلون الإداريون الذين يجدد لهم هذا الاعتقال الإداري أكثر من مرة داخل السجون الإسرائيلية وبدون أي وجه حق وبدون أي عدالة وبناء على سياسات انتقامية من الشباك الإسرائيلي، وخاصة أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الأسرى المحررون ومن النشطاء على الصعيد الاجتماعي، حتى أن المشاركات في تشييع جثامين الشهداء واستقبال الأسرى أو أي نشاط اجتماعي يؤدي إلى الاعتقال الإداري، أي تعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى اعتقال إداري لمدة 6 أشهر أو ربما يجدد لأكثر من مرة. وغالبية المعتقلين الإداريين داخل السجون الإسرائيلية الآن هم في أوضاع صعبة بسبب تجديد هذا الاعتقال الإداري، وقد وصل إلى مؤبد بالتقسيط لدى بعض الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة ممن هم من رموز الحركة الأسيرة الفلسطينية من مختلف فصائل العمل الوطني والإسلامي. إسرائيل انقلبت على كل الأعراف والمواثيق الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، من تحقيق قاسي ومذل وتعرية وأفلات الكلاب البوليسية على الأسرى وهم عراء، وجرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد، حملات التجويع داخل السجون، حرمان الأسرى من الزيارة، من التعليم، مئات من حالات الإخفاء القسري، وديون لا تطبق عليهم المواثيق والأعراف الدولية. كل هذه الإجراءات تغيرت وأصبحت المنظومة الأمنية والسياسية في أعلى مستوى إسرائيلي تقوم بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
1: كان هذا صوت أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى. كشفت صحيفة هارتس العبرية عن وثيقة إسرائيلية تطرح رؤية سياسية جديدة تتضمن الدفع نحو تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة في العقود القادمة، إلى جانب تفكيك السلطة وضم الضفة الغربية واعتبار كل من مصر والأردن تهديدا محتملا رغم اتفاقيات السلام الموقعة معهما. الوثيقة المؤلفة من 270 صفحة تحمل عنوان الرؤية الجديدة لأمن إسرائيل، أعدها مشاركون في برنامج تشيرشل التابع لمعهد أرجمان اليميني المقرب من حكومة تل أبيب الحالية. في السياق، رأى هاني المصري المحلل السياسي ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات، رأى أن الخطر لا يتوقف عند الوثيقة التي تعتبر سرية بشكل ما، بل بدعوة العديد من الكتل الانتخابية الإسرائيلية علنا إلى تهجير الفلسطينيين. وأكد المصري في حديث لرايا أن هذه التوجهات لم تعد ترتبط ببضعة مستوطنين أو بقياداتهم، بل أصبحت جزءا من سياسات حكومة الاحتلال الرسمية.
9: خطورة أكبر من هذه الوثيقة، الخطورة تكمن في أن 4 لوائح انتخابية من التي تقدمت للانتخابات الإسرائيلية تدعو علنا في برامجها إلى تهجير الفلسطينيين وإلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، ومعظم اللوائح الأخرى لا تدعو علنا ولكنها تريد أن تهيئ الظروف يعني لتحقيق التهجير بدون الإعلان صراحة عن ذلك. إذن الموضوع أخطر من مجرد وثيقة يعني تدعو. هناك اتجاه مركزي متزايد في إسرائيل يريد العودة إلى إقامة إسرائيل الكبرى، يستخدم الإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي من أجل تحقيق هذه الأهداف. لاحظنا ماذا يفعلون بالمخيمات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ماذا يفعلون بالمقدسات، ماذا يفعلون بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها، حتى في مناطق ألف وبي يعني نلاحظ تزايد الاعتداءات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية في هذه المناطق. إذن هناك مخطط شامل هذه الوثيقة تظهر كم أنه خطرا وكم أنه يتزايد، ولدرجة وضع مخططات عملية وليس مجرد يعني شعارات أو أهداف سياسية. عندما تمنع إسرائيل كل أسباب الحياة على الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو على الضفة الغربية، ويقرر البعض من أجل إنقاذ الحياة وهي الغريزة الأساسية للإنسان، هذا لا يكون هاجر بشكل طوعي، هذه هجرة قصرية. عندما يتم مثلا منعك من زيارة أرض لك أو بيت لك وأنت تضطر إلى تذهب إلى منطقة أخرى، هذا ليس اسمه هجرة طوعية. كل ما يقوم به الاحتلال هو باطل لأنه يعني قائم على باطل، وهذه ليست رأيي السياسية فقط، هناك الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي التي يعني صدرت بعام 2004 قالت أن كل ما قام به الاحتلال منذ احتلاله وحتى الآن غير قانوني وغير شرعي وباطل، وبالتالي كل ما يمكن أن يحدث سواء حتى إذا باع الإنسان أرضه إلى اليهود وهذه جريمة وطنية، ولكن بالقانون الدولي هذا تم بحكم تحت الإكراه وتحت جعل الحياة مستحيلة والتهديد بالقتل والتهديد بالاعتقال وغير ذلك من إجبار ومن استخدام القوة. إذن لا يجب أن نتلعثم وأن لا نصف الأشياء بمسمياتها، هذا تهجير وهذه إبادة، وعلى العالم أن يعرف ذلك حتى يتخذ خطوات جدية. طبعا لا نراهن على الحكام في الدول الغربية وإنما نراهن على الشعوب، هناك تحركات كبيرة في الدول الغربية لصالح القضية الفلسطينية وبدأت تعطي أكلها وتسبب بعض العقوبات التي تمارس من هذه البلدان على الحكومة الإسرائيلية، ولكنها عقوبات أقل مما ينبغي، يجب أن تتراكم وتتعاظم حتى تتم معاقبة إسرائيل، لأن المصدر المسؤول عن هذه الجرائم هو الحكومة وليس بضعة مستوطنين أو المستوطنات. من الذي يعطي الموازنات للمستوطنات؟ من الذي يحمي اعتداءات المستوطنين؟ أليس جيش الاحتلال؟ هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم كله.
1: أما عن دعوة الوثيقة لاعتبار الأردن ومصر دولتان عدوتان لإسرائيل، فأضاف المصري أن ذلك يثبت أن دولة الاحتلال عامل يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم برمته، وأنها ليست خطرا فقط على الشعب الفلسطيني، متوقعا أن ينقلب الأمر على إسرائيل ويسرع من هزيمتها.
9: هذا يؤكد أن إسرائيل عامل يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم، وأنها خطر لا يهدد الفلسطينيين فقط وإنما يهدد العرب والمنطقة. لاحظنا كيف أنهم حتى تركيا صنفوها ضمن الدول المعادية، وباكستان، وبالتأكيد أي دولة لا توافق على كل ما تريده إسرائيل يتم تصنيفها على أساس أنها دولة معادية، ولكن توسيع دائرة الأعداء سينقلب عليها عاجلا أم آجلا، وضع أهداف أكثر من قدرة إسرائيل على تحقيقها سينقلب عليها عاجلا أم آجلا، ولكن لتظهر إسرائيل على حقيقتها أكثر وأكثر، لأن هذا سيسرع في هزيمتها الآتية ولو بعد حين.
1: 3 أعوام من الحرب والعدوان أيضا تركت جنوب لبنان أمام دمار شامل وواسع من قرى وبلدات تغيرت ملامحها بشكل كلي، وخسائر اقتصادية تقدر الآن بأكثر من 21 مليار دولار. آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان على السكان والاقتصاد في تقرير للزميل الصحفي اللبناني حسن فقيه.
10: منذ أن اندلعت حرب أكتوبر 7 أكتوبر في فلسطين بين العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، وبعد يوم واحد انطلقت الحرب اللبنانية الإسرائيلية بعد دخول المقاومة الإسلامية في لبنان في جبهة إسناد لغزة ولمقاومتها ضد العدوان الإسرائيلي الذي كان قد بدأ بارتكاب المجازر هناك. اليوم ومع مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر على عملية طوفان الأقصى، أيضا يكون قد مر 3 سنوات على الحرب اللبنانية الإسرائيلية التي هي ما بين انتهت ولم تنتهي، هي فعليا لم تنتهي، وإن كانت قد توقفت في اتفاق إن كان عبر المذكرة الباكستانية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران، أو ما بين اتفاق الإطار الذي قاضته الدولة اللبنانية واتفقت فيه مع العدو الإسرائيلي على إيقاف الأعمال الحربية. لكن العدو ما زال يحتل عدد كبير جدا من القرى يفوق 60 قرية كان قد دمرها بشكل كامل وجرف كل المنازل فيها وحول أرضها إلى أرض بور. هذه القرى الحدودية والبعيدة عن الحدود والتي يصل بعضها إلى مناطق في قضاء النبطية كانت أيضا قد تعرضت خلال الحرب لغارات واعتداءات وتفجيرات مما أدى إلى دمار كامل، وبات الوضع في جنوب لبنان لناحية الدمار، وأثار هذا الدمار هو نفس ذلك الموجود في غزة وفي بعض القرى. يمكننا أن نقول أنه يفوق غزة، حيث أن نسبة الدمار هي 100%، والأضرار والخسائر الاقتصادية باتت بالمليارات، حيث يحتاج لبنان لما يقارب 20 مليار وأكثر كتقديرات أولية للبدء بورشة إعادة الأعمار في جنوبي لبنان. هذا عدا عن الخسائر الاقتصادية في الأعمال الزراعية وخسائر العمال وخسائر المصالح الاقتصادية، نحن نتحدث فقط عن الإعمار في جنوب لبنان وما حل بالإعمار. وبالتالي فأننا أمام مجزرة ونكبة جنوبية في أرض جبل عامل بعد العدوان الإسرائيلي الكبير الذي وقع هناك، وما حدث من تطورات من بعد التصعيد الإسرائيلي المستمر حتى هذا اليوم، حيث أن هناك عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية ما زال يقبع تحت وطأة الاحتلال، ولم تفلح كل الاتفاقات الدولية في أن تخلص لبنان من شر العدوان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وما زالت آلة الدمار وأعمال الجرف والتدمير والتفجيرات يومية ومستمرة بشكل متتابع في جنوب لبنان.
1: هكذا نصل إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من كان معنا وتابعنا، وأتمنى أن تظلوا وإيانا وأثيرنا على مدار الساعات المقبلة، بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية ورايا.بي.أس. كل التحيات لكم مني نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهراً على رايا FM.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخرة من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
3: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولة ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
2: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب، ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
3: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
2: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

يلا بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. سلطات الاحتلال تسلم اليوم جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاد

0: في سجون الاحتلال في آذار الماضي، وكان حرز الله قد اعتقل في كانون الثاني 2026 بذريعة التحريض وفق ما ادعته سلطات الاحتلال، قبل أن تعلن استشهاده في 18 من آذار 2026 داخل سجن مجد. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في قرية ديوك تحت غرب مدينة أريحة تعود ملكيته للمواطن محمد أبو ذياب. مجلة ألمانية تقول إن أجهزة المخابرات الإيرانية تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا وسط مخاوف من هجمات سرية محتملة مرتبطة بالحرب على إيران. شبكة NBC نيوز تقول إن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وكالة الأنباء العراقية تؤكد أن الخطوط الجوية العراقية أطلقت أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران اليوم بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب، وذلك بأعقاب الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على إيران. مستشار المرشد الإيراني يشدد على أن إيران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذرت الصين وفرنسا وألمانيا من الدفع نحو توسيع أدوات الحماية التجارية الأوروبية بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات للتحرك سريعا في مواجهة التهديدات التجارية تشمل منع الوصول إلى سوقه الموحدة عند الضرورة. بكين أكدت أن على باريس وبرلين التمسك بالانفتاح والتعاون والتجارة الحرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب تشجيع الاتحاد الأوروبي على اللجوء المتكرر إلى أدوات حمائية. كشفت تحليلات لوكالة بلومبيرغ أن مجموعة من الأثرياء الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم 160 مليار دولار غادروا بريطانيا في العامين الأخيرين حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما وصفته الوكالة بالهجرة الكبرى لأصحاب الثروات. وأضافت الوكالة أن عددا من أصحاب الملايين غادروا بريطانيا إلى اليونان التي مرت بأزمة مالية كبيرة عام 2010 وامتدت لسنوات وتطلبت مساندة مالية واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية، لكن أثينا تبدو الآن في وضع أفضل كثيرا من ناحية المالية مقارنة بعواصم أوروبية كبيرة مثل باريس، وباتت قادرة على استيعاب واجتذاب مليونيرات من مختلف الدول ومنهم بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زور الموقع elections.vs. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: السكر المضاف. قد يحتوي بعض المشروبات والحلويات على كمية كبيرة من السكر المضاف، وقد يزيد تناوله بكثرة من كمية السعرات التي يحصل عليها الجسم، كما يرتبط بزيادة خطر تسوس الأسنان. لذلك حاول تقليل المشروبات المحلاة والحلويات، واختر الفواكه خيارا أفضل في بعض الأوقات.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعائلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: راية أفهم الصوت الأجمل.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمين.

0: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الأحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
1: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية. الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية FM.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. سلطات الاحتلال لا تسلم اليوم جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في سجون الاحتلال في آذار الماضي. وكان حرز الله قد اعتقل في كانون الثاني 2026 بذريعة التحريض وفق ما ادعته سلطات الاحتلال، قبل أن تعلن استشهاده في 18 من آذار 2026 داخل سجن مسجد. سلطات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في قرية ديوك تحت غرب مدينة أريحة تعود ملكيته للمواطن محمد أبو ذياب. محكمة الاحتلال العسكرية في سالم تصدر اليوم حكما بسجن المؤبد بحق الأسير النظمي أبو بكر 55 عاما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل. شبكة NBC نيوز تقول إن الجيش الأمريكي قدم للرئيس دونالد ترامب خيارات جديدة لتنفيذ عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران.

0: أن وسط نقاشات لاستئناف العمليات العسكرية قبل انتخابات الكونغرس المقبلة. وكالة الأنباء العراقية تؤكد أن الخطوط الجوية العراقية أطلقت أولى رحلاتها من مطار النجف إلى مطار طهران اليوم بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر بسبب الحرب، وذلك بأعقاب الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات التي تهدف إلى الضغط على إيران. مستشار المرشد الإيراني يشدد على أن إيران ستتخذ أي إجراء يسهم في تعزيز قوة البلاد، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح حتى تحل القضايا المختلفة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء. هذا البرنامج برعاية
12: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
13: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم فيها زي ما عودناكم دائما من الاحد للخميس عبر شبكه رايا الاعلاميه. وطبعا هالبرنامج ياتيكم برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. رح نطل عليكم باخبار غريبه وجديده وطريفه وحلوه من حول العالم، وبما انه كمان اليوم الخميس فهيك رح نكون معكم بحلقه خفيفه ولطيفه تنبسطوا فيها ونسليكم فيها، وحتى كمان الاخبار رح نقرا لكم اياها رح تكون كلها اخبار لطيفه. فبنتمنى لكم نهايه اسبوع حلوه وسعيده ويعني هابي ويكند زي ما بحكوا لكم.

نحب نذكركم بترددات البث وين ما كنتوا بتقدروا تسمعونا، اذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، اما اذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، اما اذا كنتوا في الشمال على 96.4. أولى أخبارنا لليوم، وهذا الخبر أكيد طبعا له علاقة بجيل زد والقهوة والقيلولة. إذا دخلت على مكتب وشفت موظف لابس كاجوال وحاطط سماعات وعم يشرب قهوة وبنص الدوام اختفى عشان ياخد قيلولة، ما تستغرب لأنه ممكن يكون هو من جيل زد. تقرير عن عادات هذا الجيل في العمل بيحكي إنه الشباب اليوم عم يغيروا شوي شوي شكل الحياة الوظيفية التقليدية، يعني مثلا كتير منهم ما بتشوفوا إنه لابس أو ملتزم بالزي الرسمي وبفضلوا الملابس المريحة، وكمان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي صاروا جزء أساسي من طريقة إنجازهم للمهام. والأغرب في ظاهرة اسمها تقريبا إثبات الحضور بالقهوة، يعني الموظف بيروح على المكتب بسجل حضوره بشرب قهوته وبعدين برجع بكمل شغله من البيت. وفي كمان عادة تانية ممكن تصدم المدير أكتر، واللي هي القيلولة في نص يوم الشغل أو بنص يوم الدوام. قيلولة قصيرة حوالي 20 دقيقة ممكن تساعد على استعادة النشاط وتحسين التركيز والمزاج. فجيل زد كمان أكتر تمسك بفكرة خلصت ساعات دوامي معناها خلصت الشغل، يعني بعد ما يطلع من المكتب مش ضروري يضل فاتح تطبيقات الشغل ويرد على الرسائل لحد نص الليل. وبدل ما يعتبروا العمل محور حياتهم، كتير منهم بدهم وظيفة تترك لهم وقت لحياتهم الشخصية. فيعني باختصار جيل زد مش بالضرورة بده شغل أقل، هو بده يشتغل بطريقة مختلفة، قهوة ومرونة شوية AI ويمكن كمان غفوة سريعة، وبعدين نرجع نكمل الإنتاج زي ما احنا متعودين.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لكم أنه الخضرة اليوم مش زي خضرة زمان. تتذكروا لما كانت جداتنا تحكي لنا أنه كل خضرة هاي بتقويك؟ طلع الموضوع أعقد شوي مما إحنا كنا متخيلين. في دراسة جديدة بتحكي أنه بعض الفواكه والخضروات اليوم ممكن تحتوي على كميات أقل من بعض المعادن والعناصر الغذائية مقارنة بالمحاصيل اللي كانت موجودة قبل حوالي 60 سنة. الباحثين ربطوا هذا التراجع من بين أسباب تانية زي ممكن كمان تدهور جودة التربة وكمان بطريقة تطوير المحاصيل اللي ركزت على أنها بتكبر أسرع وبتعطي إنتاج أكتر. يعني ببساطة المزارع اليوم ممكن يطلع بمحصول أكبر وأسرع لكن بعض العناصر الغذائية تكون في أقل. والدراسة كمان بتشير إلى أنه البازيلا والجزر والبصل من بين الخضروات اللي تأثرت. وهذا الإشي بيطرح سؤال طريف إنه إذا زمان كنا بنسمع إنه كل 5 حصص خضار وفواكه باليوم، هل ممكن في المستقبل نحتاج ناكل أكتر عشان نوصل لنفس القيمة الغذائية المطلوبة ولا لا؟ والباحثين كمان بيشددوا على إنه الحل ممكن يبدأ من التربة نفسها من خلال طريقة زراعة بتساعد على استعادة العناصر الغذائية وتحسين صحتها. يعني بالنهاية مش بس إحنا اللي بدنا أكل صحي، حتى التربة كمان بدها أكل صحي.

نروح لكمان خبر، بما أنه اليوم الخميس وأغلب الأميات ما بطبخوا فالعيلة بتجيب أكل جاهز، بحكي لكم أنه ليش الأكل في المطاعم أزكى من أكل البيت. عمركم طبختوا نفس الأكلة اللي بتحبوها في المطعم وبعدين أكلتوها وقلتوا طيب وين هاي الطعمة اللي احنا متعودين عليها في المطعم؟ الغريب انه السر مش دايما بالوصفة، المطاعم بتعرف كيف تلعب على تفاصيل صغيرة بتفرق كتير بالطعم، زي كمية الملح والدهون والصوصات وحتى كمان طريقة الطبخ على درجة حرارة معينة ووقت التقديم. بس في عامل تاني مهم جدا ألا وهو الجو. لما تكون بالمطعم الأكل بوصلك جاهز، الصحن بيكون مرتب والريحة حواليك وانت قاعد ومرتاح وما عليك لا طبيخ ولا جلي ولا تنظيف المطبخ بعد الوجبة. فكل هاي التفاصيل ممكن تخلي تجربة الأكل نفسها أحلى، وبالتالي تحس إنه الطعم صار أفضل ويمكن كمان أزكى. يعني إذا طبخت نفس أكلة المطعم بالبيت وما زبطت معك، ما تزعل من حالك، يمكن المشكلة مش بالأكلة أصلا، يمكن ناقصتها بس فاتورة وحساب.

0: وهلأ مستمعينا ومتابعينا خلونا نروح لفاصل قصير، بعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. استنونا وكونوا معنا على السماء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات، وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات، منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يومياً من 8 صباحاً حتى 4 عصراً بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ودخيل وقلب.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في أحلى الأخبار من حول العالم. أكيد كلنا في البيوت في عنا أطفال، وأكيد كلنا لاحظنا هذا الخبر. بقولكم أنه ليش الأطفال اليوم ما إلهم خلق إنهم يستنوا؟ إذا قلت لطفل اليوم استنى شوي، غالباً رح تسمع بعدها مباشرة قديش شوي، ويمكن بعدها بعشر ثواني طيب خلص، ولا لسه في كمان شوي. بس الغريب أنه الأبحاث مش بالضرورة بتقول أنه الأطفال اليوم أقل صبر من أطفال زمان. بالعكس، في دراسة قارنت أطفال من الستينيات والثمانينات وبداية الألفينات حتى، ولقت أنه أطفال الجيل الأحدث كانوا قادرين في المتوسط على الانتظار لفترة طويلة. فوين المشكلة؟ الخبراء بيقولوا أنه عالمنا صار أسرع بكتير. الطفل اليوم متعود يفتح فيديو فورا وينتقل من لعبة للتانية، أو حتى ياخد التليفون بكل بساطة مجرد ما يحس أنه هو زهقان. يعني صارت فرص الانتظار والملل الطبيعي أقل بكتير من قبل. والملل رغم أنه مزعج للطفل، ممكن يكون كمان مفيد لإله، لأنه بخليه يفكر أنه شو أعمل، يخترع لعبة، يرسم، يحكي مع اللي حواليه، ويتعلم كيف يتعامل مع الوقت بدون ما حدا يسليه كل ثانية. وفي دراسة تانية كمان بتقول أنه الأطفال اللي كانوا واثقين أنه الكبار رح يوفوا بوعدهم كانوا مستعدين ينتظروا وقت أطول للحصول على مكافأة أكبر. فيعني بالنهاية الصبر مش بس زر بنكبسه للطفل، الصبر هو مهارة، وكل ما مارستها أكثر صار أشطر بالانتظار.

بدك تنحف؟ امشي بس مش على مهلك. خلونا نشوف تفاصيل هذا الخبر وكيف يعني الواحد بنحف بهاي الطريقة. إذا كنت من الناس اللي أول ما يسمعوا كلمة الرياضة بتتخيل أنه ركض وعرق وحديد، عندنا خبر ممكن يريحك وغير لك نظرتك عن موضوع الرياضة. بحسب تقرير صحي، المشي السريع ممكن يكون وسيلة بسيطة بتساعد على التحكم بالوزن، خصوصا إذا كان مع أكل متوازن. الفكرة مش أنك تطلع تمشي وتتفرج على المحلات، المطلوب منك ترفع السرعة شوي، يعني تمشي بطريقة تخليك قادر تحكي بس بعد كل كم جملة تحتاج تاخذ نفس. والواحد من الخطط المقترحة هي المشي لمدة 30 دقيقة 3 مرات بالأسبوع مع تغيير السرعة خلال المشوار. يعني يوم تمشي بوتيرة قوية وثابتة، ويوم تعمل فترات كم دقيقة بسرعة وبعدها كم دقيقة أهدى، وبعدها ترجع ترفع السرعة مرة تانية. وإذا حسيت أنه المشي صار سهل، هون بتقدر تزيد التحدي. امشي على طلعة أو اختار طريق في مرتفعات، حرك إيديك أكتر أو زيد مدة المشي تدريجيا لما تكون بتمشي. والأحلى أنك مش مضطر تستنى موعد الرياضة، صف السيارة أبعد شوي، اطلع الدرج بدل المصعد، أو امشي جزء من مشوارك. يعني باختصار، مش لازم تركض عشان تتحرك، ومش لازم تتعذب عشان تبدأ. أحيانا كل اللي بدك إياه بس بوت مريح وقرار إنك بدك تبلش تمشي.

نروح لكمان خبر له علاقة بعالم التكنولوجيا. بقولكم إنه التليفون صار يعرف إنك أنت تعبان قبل ما أنت نفسك تعرف. بانوراما راجع. تخيلوا تفتحوا تليفوناتكم الصبح بدل ما يقولكم صباح الخير يطلع بيقول لك واضح انك انت اليوم تعبان. الموضوع مش خيال، الاجهزة الذكية والساعات اليوم صارت بتجمع معلومات كتيرة عن عاداتنا اليومية زي عدد ساعات النوم، معدل ضربات القلب، مستوى النشاط وحتى عدد الخطوات. وبناء على هاي المعلومات بعض الاجهزة ممكن تلاحظ تغيرات عن المعتاد عندك، زي انك نمت اقل من اليوم الطبيعي او من المعدل الطبيعي او تحركت اقل خلال اليوم، وتعطيك تنبيه أو نصيحة أنك ترتاح أو تتحرك أكثر. وطبعا الجهاز ما بيقدر يعرف مشاعرك أو يشخص حالتك الصحية بشكل مؤكد، لكنه بيقدر يحلل البيانات وبقارنها بعاداتك السابقة. يعني زمان كانت أمك تطلع بوجهك أو تطلع بوجهك وتقولك أنه شكلك تعبان اليوم، بس اليوم وبهذا التطور ممكن ساعتك الذكية تعمل معك نفس الحركة.

نروح لكمان خبر من عالم الغرائب والطرائف. بحكي لكم انه طيارة والركاب ما بيعرفوا فيها وين رايحين. بانوراما راية. تخيلوا تطلعوا على الطيارة وتحطوا شنطكم وتربطوا الأحزمة والطائرة تقلع وبعدين تسأل حالك سؤال، طيب إحنا وين رايحين؟ الفكرة هاي موجودة فعلا ضمن رحلات سياحية اسمها الرحلات الغامضة، واللي فيها المسافر بحجز هاي الرحلة بس ما بعرف الوجهة النهائية إلا بوقت قريب من السفر، وأحيانا بتكون الوجهة مفاجأة بالكامل. يعني بدل ما تقعد أسبوعين تخطط الفندق وين، المطاعم وين، وشو نزور، بتترك كل الموضوع للمفاجأة وبتروح على المطار وإنت حرفيا مش عارف وين رح تنزل. والفكرة صارت بتجذب انتباه كتير من الناس، خصوصا اللي بيحبوا المغامرة والمفاجأة واللي زهقوا من الرحلات التقليدية اللي كل تفاصيلها بتكون معروفة من أول يوم. يعني تخيلوا لو صاحبك سألك وين مسافر، تحكي له والله ما بعرف بس إذا وصلت بخبرك. يعني رحلة سياحية بس أول مفاجأة فيها هي إنك تعرف إنك أصلا ما تعرف إنت وين رح تروح.

مين فينا وإحنا صغار ما كان يشرب حليب قبل النوم؟ بقولكم إنه كوب حليب قبل النوم سر الشباب. بانوراما راجع. مين فينا ما سمع وهو صغير جملة اشرب الحليب قبل ما تنام؟ بس الغريب انه هاي النصيحة القديمة ممكن تكون إلها فوائد حتى وإحنا كبار. خبراء التغذية بيحكوا انه كوب الحليب وخصوصا اذا كان جزء من نظام غذائي متوازن بيوفر للجسم بروتين وكالسيوم ومعادن مهمة، وهي الاشياء بتصير اهم مع التقدم بالعمر. البروتين بيساعد الجسم انه يحافظ على العضلات، والكالسيوم بيدعم صحة العظام والعضلات، وهذا مهم خصوصا لانه كتلة العضلات وقوة العظام ممكن تقل مع مرور السنين. أما قصة الحليب الدافي قبل النوم فإلها أكيد كمان جانب تاني. بعض الدراسات بتشير لاحتمال ارتباط تناول الحليب بتحسين النوم، لكن العلماء لسه ما عندهم دليل قاطع إنه كوب الحليب لحاله ممكن يخليك تنام زي زمان. والحليب كمان فيه عناصر غذائية مرتبطة بصحة الجسم والدماغ، لكن طبعا ما بنقدر نقول إنه بيوقف الشيخوخة أو بيمنع أمراضها. فيعني كوب حليب ضمن أكل متوازن مع الحركة والنوم الكافي والتمرين كمان ممكن يكون الواحد من عادات الواحد البسيطة اللي بتساعدك تكون بصحة أحسن.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولنا أنه موظف اشتغل من البيت واكتشف بعدين أنه اشتغل أكتر من ما لازم يشتغل. لما نحكي شغل من البيت أول إشي بيخطر في بالنا الراحة، لا مواصلات ولا زحمة ولا مدير واقف جنبك كل شوي، لكن المفاجأة إنه الشغل من البيت ممكن يخلي بعض الموظفين يشتغلوا أكتر بدل ما يشتغلوا أقل. كيف يعني؟ لأنه لما يكون الواحد في المكتب أو بنفس المكان اللي بيشتغل فيه بصير سهل جدا يقول بس أرد على هذا الإيميل وبعدها بس أخلص هاي الشغلة، وفجأة بتلاقي الساعة صارت 9 بالليل وإنت لسه فاتح اللابتوب. المشكلة أنه الحدود بين وقت الشغل ووقت الراحة بتختفي، عشان هيك الخبراء بنصحوا اللي بيشتغلوا من البيت يحطوا وقت واضح لبداية الدوام ونهايته، وإذا أمكن يكون لهم مكان مخصص للشغل ولما يخلص الدوام يسكروا اللابتوب فعلا، لأنه بالنهاية الشغل من البيت المفروض بيوفر عليك الطريق مش بيخلي المكتب ينتقل ويسكن معك جوا البيت.

0: وإذن هيك مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله منشوفكم يوم الأحد بنفس الموعد. متمنى لكم نهاية أسبوع حلوة ولطيفة كمان عليكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار حرب الإبادة وقيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية تسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال الإداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تراوحت بين 2 و6 أشهر. محكمة الاحتلال العسكرية في سالم تصدر اليوم حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر 55 عاما من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنة ونجلها في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بعد اقتحام منزلهم وتخريب محتوياته. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يشدد على أن المفاوضات النووية غير مطروحة على جدول الأعمال، معتبرا أن تصريحات الأمريكيين نابعة من اليأس على حد قوله. وأخيرا إلى

0: لا الطقس يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: احنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا أف أم تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذرت الصين وفرنسا وألمانيا من الدفع نحو توسيع أدوات الحماية التجارية الأوروبية بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس إلى منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات للتحرك سريعا في مواجهة التهديدات التجارية تشمل منع الوصول إلى سوقه الموحدة عند الضرورة. بكين أكدت أن على باريس وبرلين التمسك بالانفتاح والتعاون والتجارة الحرة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية وتجنب تشجيع الاتحاد الأوروبي على اللجوء المتكرر إلى أدوات حمائية. كشفت تحليلات لوكالة بلومبيرغ أن مجموعة من الأثرياء الذين تتجاوز قيمة ثرواتهم 160 مليار دولار غادروا بريطانيا في العامين الأخيرين حسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فيما وصفته الوكالة بالهجرة الكبرى لأصحاب الثروات. وأضافت الوكالة أن عدداً من أصحاب الملايين غادروا بريطانيا إلى اليونان التي مرت بأزمة مالية كبيرة عام 2010 وامتدت لسنوات وتطلبت مساندة مالية واسعة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات مالية دولية، لكن أثينا تبدو الآن في وضع أفضل كثيراً من ناحية المالية مقارنة بعواصم أوروبية كبيرة مثل باريس، وباتت قادرة على استيعاب واجتذاب مليونيرات من مختلف الدول ومنهم بريطانيا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السيارة.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلوا أيامكم زورونا،
3: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا أف أم، تجمع كل الأذواق.
3: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
4: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
3: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي قل لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت نقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك فقلت له أنا

0: الفريق. وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: إذا كانت الكتب الأخرى تحكي تاريخ الاختطاف أو تروي حادثة بعينها، فإن هذا الكتاب ينظر إلى الموضوع من داخل قمرة القيادة ومقصورة الطائرة. كتاب أمني طاقم الطائرة دليل عملي لكوليس ويليامز وستيفن وولتريب، والصادر عام 2000 ميلادي، إنما يطرح سؤالا عمليا مهما: كيف يمكن حماية طاقم الطائرة والركاب عندما يتحول الموقف إلى أزمة؟ ويعتمد الكاتبان على الخبرة الطويلة في الطيران والأمن والتدريب، ويقدمان دليلا يشرح المشكلات التي قد تواجه أفراد الطاقم، بدءا من التعرف على السلوك المقلق للركاب وصولا إلى التعامل مع التهديدات وإدارة المواقف الخطرة. ويركز المؤلفان على أن أمن الطائرة ليس مسؤولية شخص واحد، بل منظومة تحتاج إلى تدريب وتواصل وإجراءات واضحة وقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط. كما يناقشان نقاط الضعف في ممارسات الأمن، ويقدمان مقترحات لتحسين برامج التدريب والسياسات التي تعتمدها شركات الطيران والجهات المعنية. ما يجعل الكتاب مثيرا هو أنه يغير زاوية النظر. بدلا أن نسأل فقط ماذا يفعل الخاطف، نسأل ماذا يستطيع الطاقم أي طاقم الطائرة أن يفعل في اللحظات الحرجة، وكيف يمكن تقليل الخطر قبل أن يتطور. الكتاب قديم نسبيا مقارنة بكتب اليوم، لكنه يظل مفيدا لفهم الأساس العملي لأمن الطواقم ولرؤية كيفية صناعة تفكير موائم لضرورة حماية الطائرات قبل أن تتغير الإجراءات الأمنية بصورة كبيرة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
4: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار حرب الإبادة وقيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية تسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تراوحت بين 2 و6 أشهر. محكمة الاحتلال العسكرية في سالم تصدر اليوم حكما بسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر 55 عاما من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل. جرفت الاحتلال تغلق مساء اليوم طرقا زراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالتزامن مع اعتداء مستوطنين على أراضي زراعية في بلدة كفر الديك. قوات الاحتلال تعتقل اليوم مواطنة ونجلها في بلدة جبع شمال القدس المحتلة بعد اقتحام منزلهم وتخريب محتوياته. رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يشدد على أن المفاوضات النووية غير مطروحة على جدول الأعمال معتبرا أن تصريحات الأمريكيين نابعة من اليأس على حد قوله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى صافا ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ التغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
4: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
6: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أحنا أريد
6: طور عالمك.

0: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
7: يا أحلى منه.
6: تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.bs او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى 74,254 شهيدا. جرافات الاحتلال تغلق طرقا زراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب السلفيت بالتزامن مع اعتداءات مستعمرين على أراض زراعية في بلدة كفر الديك. مصادر طبية في القطاع تحذر من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جرى استمرار حلب الإبادة وقيود الاحتلال المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية تتسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تتراوح بين 2 و6 أشهر. محكمة الاحتلال العسكرية في سالم تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر 55 عاما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن أنقرة تدرس سبل المساهمة في مساعدة السعودية على التصدي للهجمات التي يشنها جماعة الحوثيين من اليمن، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي في إطار اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، مؤكدا أن الاتفاقية دفاعية وليست هجومية. وأخيراً، الغموض يخيم على المشهد في الجنوب اللبناني في ظل استمرار المراوحة في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالتزامن مع تصاعد المخاوف من احتمال لجوء إسرائيل إلى توسيع العملية العسكرية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
3: دائماً مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
5: هو اريد،
7: وهي اريد،
8: احنا اريد.
3: اريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة.

0: شهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا، والآن معكم حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطلع عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، ابقوا معنا لنستعيد أبرز أحداث هذا اليوم. في البداية، من الضفة الغربية تواصلت منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم اقتحامات قوات الاحتلال لعدة مناطق في الضفة مع اعتقالات وتحقيقات ميدانية واسعة. وقال نادي الأسير إن الحملة طالت 95 مواطنا، تركزت في عقابة بطوباس ومادما جنوب نابلس ويطا جنوب الخليل، إلى جانب مناطق في جنين وبيت لحم والبيرة وخلقيلية. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 22 مواطنا واحتجزت العشرات خلال اقتحام عدة مناطق، فيما اقتحمت مدينة نابلس ودهمت مناطق في رفيديا وزواتا ومحيط الدوار، كما اقتحمت خلال هذه الحملة بلدة عقابة وطوباس، واحتجزت نحو 25 مواطنا للتحقيق الميداني في عقابة. وفي طول كرم دهمت قوات الاحتلال منطقة اكتابة وحولت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية وأجبلت سكان بعضها على الإخلاء. للحديث أكثر عن ما يدور خاصة في جنين معنا الصحفية ابتهال فطيمة. ابتهال، أهلا ومرحبا بك.
1: نعم، مساء الخير لك ومساء الخير لكافة السادة المستمعين.
0: ابتهال، أطلعينا قليلا على صورة المشهد في جنين.
1: نعم، في صورة المشهد في مدينة جنين، ودعينا نبدأ بجملة من الأخبار العاجلة لهذا اليوم، حيث ما زالت حرب الاحتلال مستمرة على أشجار الزيتون في قرية عابة شرق مدينة جنين. هذا اليوم تم اقتلاع مئات الأشجار بين مستوطنتي كديم وكذلك جنين. ونادي الأسير الفلسطيني طبعا قال إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أسرى محررين خلال مداهمات في مدينة جنين، وهم الأسير عطاء الجبالي ورائد منجد أبو جاسر ومحمود شاهر السعدي وأحمد خليل حلاجية وكذلك شامخ الهنداوي. أيضا قبل ساعتين من الآن أو أقل، قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت مركبة ونكلت بركابها قرب بلدة دير غزالة أيضا شرق مدينة جنين، واعتقال العديد من المواطنين من بلدة برطعة خلف جدار الضم العنصري بسبب قطف الزيتون. هذا جملة من الأخبار العاجلة هنا في مدينة جنين. وللعام الثاني على التوالي تواصل مدينة جنين ومخيمها مواجهة واقع قاسي فرضته سياسات الاحتلال الإسرائيلي في مشهد تتداخل فيه المعاناة الأمنية والإنسانية والاقتصادية على حد سواء، بينما ما تزال أثار العملية العسكرية والاقتحامات والقيود المفروضة على الحركة والحياة اليومية حاضرة في تفاصيل حياة المواطنين في مخيم جنين الذي حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى سكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الترابية وبالبوابات الحديدية. تتواصل معاناة أكثر من 23 ألف نسمة جرى تهجيرهم من المخيم، وما زال كثير منهم يتجرعون مرارة النزوح هذا في ظروف مادية وإنسانية بالغة الصعوبة وسط فقدان المساكن ومصادر الدخل وتشتت هذه العائلات. مع مرور الوقت أيضا لا تبدو المعاناة مؤقتة، بل باتت واقع على ما يبدو يومي يثقل كاهل الأهالي الذين ينتظرون العودة إلى داخل مخيم جنين إلى منازلهم واستعادة حياتهم الطبيعية. ولكن في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين حتى هذا اليوم، يبدو أن هذا الأمر سيكون مستحيلا. لم تقتصر تداعيات الوضع الأمني كذلك على مخيم جنين، الاعتداءات مستمرة والممارسات التي تطال المواطنين في كافة أنحاء المحافظة داخل المدينة في أحيائها في كل بردة في كل قرية تقع إلى الشمال من مدينة جنين، شرق جنين، جنوب غرب مدينة جنين، غرب جنين، ما زالت هي في صلب المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. البارحة كان يوما حافلا بالأخبار، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي السوق التجاري في مدينة جنين وقامت بإطلاق الرصاص بشكل مباشر على المواطنين، أدى ذلك إلى إصابة مواطن ووصفت إصابته بالمتوسطة، جرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي بواسطة مركبة للهلال الأحمر. قوات الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو كانت في الدقائق الأولى تود أن تحتجز هذا الشاب، ولكن بعد دقائق معدودة بعد أن جردته من ملابسه قامت بالفعل بالإشارة إلى طواقم الهلال الأحمر التي حضرت إلى ذات المكان وسلمتهم بالفعل هذا الشاب وجرنه إلى مستشفى جنين الحكومي وهو يتلقى العلاج ما زال في غرف العناية المكثفة. ريف جنين أيضا في صلب المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعون الآن ونحن في خضم قطف الزيتون ثمار الزيتون، هذا موسم مثقل للخوف والقلق في ظل التضييق على قاطفي ثمار الزيتون والاعتداءات التي ترافق وصولهم إلى أراضيهم في محيط قرية عنزة. البارحة كان هناك اقتلاع لعشرات أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها لعشرات المواطنين، هذا في اعتداء لا يستهدف الشجرة فحسب وإنما يستهدف مصدر رزق عائلات ارتبطت بالزيتون جيلا بعد جيل وعمرها مئات السنوات. شجرة الزيتون كما تعلمين هي بالنسبة للمزارع الفلسطيني أينما كان ليست مجرد محصول موسمي، هي روح الأرض وذاكرة المكان ومصدر الحياة والرزق، هي شجرة تحمل تاريخ عائلة وتروي حكاية ارتباط الإنسان بأرضه من مئات السنين. اقتلاعها يعني اقتلاع جزء من حياة أصحابها وقطع مصدر دخلهم وحرمانهم كذلك من ثمرة سنوات طويلة من التعب والرعاية. كنا قد التقينا العديد من المزارعين، والله حتى أن الكلمات لا تسعفهم في وصف حقيقة هذا المشهد الإجرامي الذي نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الدموع هي سيدة الموقف. هذه المعاناة تزداد أكثر وأكثر مع توسيع رقعة الاستيطان هنا والاعتداءات اليومية التي ينفذها المستوطنون لا سيما في منطقة البادية. هذه المنطقة تحديدا هي أجمل المناطق في مدينة جنين، تتواجد بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بوضع البوابات الحديدية، وهي بذلك يعني قامت بفصل القرى والبلدات التي تقع شرق مدينة جنين عن مركز المدينة، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي البارحة إلى الجامعة العربية الأمريكية. وهذا طبعا هذه الفئة هي الطلاب، نتحدث عن هذه الفئة التي ستدفع ثمن باهظ لهذه الإجراءات الاحتلالية، طلبة الجامعة العربية الأمريكية في ظل إغلاق الطريق المؤدي إلى الجامعة. وضع جدا جدا صعب هنا في مدينة جنين، هذا ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها المدينة وقدرت أكثر بأكثر من 450 مليون دولار كما صرحت بذلك بلدية جنين، محافظة جنين، غرفة تجارة وصناعة جنين. وضع جدا صعب وصورة قاتمة في المدينة في ظل إغلاق حاجز الجلمة، بالمناسبة هو يوم السبت القادم أي بعد غد مغلق ولن يتمكن أهلي 48 من الدخول إلى مدينة جنين للتسوق، وبالتالي وضع اقتصادي إنساني معيشي جدا مرير في ظل وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي جنين. إليك.
0: نعم، الصحفية ابتهال فاطمة كنت معنا من جنين، شكرا جزيلا لك. المشهد أيضا في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة العيسوية شمال شرق القدس، وفي المسجد الأقصى اقتحم نحو 85 مستوطنا باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات في باحاته ونفذوا طقوسا تلمودية من الجهة الشرقية من المسجد. بالتزامن مع تجديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين، يأتي ذلك في ظل تصاعد الاقتحام والطقوس داخل المسجد الأقصى. إذا اقتحم المسجد خلال موسم الأعياد العبرية الأخير 11409 مستوطنين، كما سجل خلال الربع الثالث من العام 357 اعتقالا و139 عملية هدم وتجريف و73 قرار إبعاد، بينها 63 قرارا عن المسجد الأقصى، فيما بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الثالث 27830 مستوطنا. في قطاع غزة استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، حيث أعلنت المصادر الطبية خلال آخر تحديث ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 74254 شهيدا. خلال الساعات 24 الماضية وصل إلى المستشفيات 4 شهداء و28 إصابة، كما استشهدت امرأة وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء قصف مدفعي استهدف شمال غرب مدينة غزة. ولا تزال الأوضاع الإنسانية صعبة مع استمرار احتياجات النازحين ونقص الخدمات والمواد الأساسية. وأما في ملف الأسرى تواصلت حملات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة الغربية، وكان العدد الأكبر من الحالات ضمن التحقيقات الميدانية بالتزامن مع اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها. في تطور آخر، سلمت سلطات الاحتلال جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله من مخيم العين في نابلس بعد احتجاج جثمانه منذ استشهاده داخل سجن مجده في أذار الماضي. وتقول مؤسسات الأسرى إن الاحتلال لا يزال يحتجز جثمين 99 أسيرا شهيدا. إذن تقرير إسرائيلي أيضا يعيد إلى الواجهة مخاوف الفلسطينيين من مخططات التهجير وأفراغ مناطق من سكانها وسط تصاعد الحديث عن مستقبل الضفة والوجود الفلسطيني فيها بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والتهجير التي طالت تجمعات فلسطينية خلال الفترة الماضية. للحديث أكثر عن هذا التقرير وما يتضمنه ودلالاته وانعكاساته أيضا على الفلسطينيين والأردن، نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة راية إعلامية مع المحلل السياسي ومدير مركز مسارات للأبحاث.
2: أعتقد أن الخطورة أكبر من هذه الوثيقة. الخطورة تكمن في أن 4 لوائح انتخابية من التي تقدمت للانتخابات الإسرائيلية تدعو علنا في برامجها إلى تهجير الفلسطينيين وإلى تصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها، ومعظم اللوائح الأخرى لا تدعو علنا ولكنها تريد أن تهيئ الظروف يعني لتحقيق التهجير بدون الإعلان صراحة عن ذلك. إذن الموضوع أخطر من مجرد وثيقة يعني تدعو. هناك اتجاه مركزي متزايد في إسرائيل يريد العودة إلى إقامة إسرائيل الكبرى، يستخدم الإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي من أجل تحقيق هذه الأهداف. لاحظنا ماذا يفعلون بالمخيمات سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، ماذا يفعلون بالمقدسات، ماذا يفعلون بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها حتى في مناطق ألف وبي. يعني نلاحظ تزايد الاعتداءات وإقامة عشرات البؤر الاستيطانية في هذه المناطق. إذن هناك مخطط شامل. هذه الوثيقة تظهر كم أنه خطرا وكم أنه يتزايد، ولدرجة وضع مخططات عملية وليس مجرد يعني شعارات أو أهداف سياسية. هذا تزييف وتضليل للأسف يقع فيه بعض الفلسطينيين والعرب وأنصار القضية الفلسطينية عندما يميز بين ما يسمى الهجرة القصرية والهجرة الطوعية. عندما تمنع إسرائيل كل أسباب الحياة على الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو على الضفة الغربية، ويقرر البعض من أجل إنقاذ الحياة وهي الغريزة الأساسية للإنسان، هذا لا يكون هاجر بشكل طوعي، هذه هجرة قصرية. عندما يتم مثلا منعك من زيارة أرض لك أو بيت لك وأنت تضطر إلى تذهب إلى منطقة أخرى، هذا ليس اسمه هجرة طوعية. كل ما يقوم به الاحتلال هو باطل لأنه يعني قائم على باطل، وهذه ليست رأيي السياسية فقط. هناك الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي التي يعني صدرت بعام 2004 قالت أن كل ما قام به الاحتلال منذ احتلاله وحتى الآن غير قانوني وغير شرعي وباطل، وبالتالي كل ما يمكن أن يحدث سواء حتى إذا باع الإنسان أرضه إلى اليهود وهذه جريمة وطنية، ولكن بالقانون الدولي هذا تم بحكم تحت الإقرار وتحت جعل الحياة مستحيلة والتهديد بالقتل والتهديد بالاعتقال وغير ذلك من إجبار ومن استخدام القوة. إذن لا يجب أن نتلعثم وأن لا نصف الأشياء بمسمياتها. هذا تهجير وهذه إبادة، وعلى العالم أن يعرف ذلك حتى يتخذ خطوات جدية. طبعا لا نراهن على الحكام في الدول الغربية وإنما نراهن على الشعوب. هناك تحركات كبيرة في الدول الغربية لصالح القضية الفلسطينية وبدأت تعطي أكلها وتسبب بعض العقوبات التي تمارس من هذه البلدان على الحكومة الإسرائيلية، ولكنها عقوبات أقل مما ينبغي.
0: إذن مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى الفقرة الدينية ونعود.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مجددا اهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في برنامج حصاد الرأي من شبكة رأي الإعلامية. إذن نكمل في الضفة الغربية. تشهد بلدة عبوين شمال غرب رام الله تصعيدا في اعتداءات المستعمرين على الأراضي والمزارعين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون. هذا وشهدت البلدة اليوم اعتداء على قطف الزيتون في المنطقة الشرقية والشمالية، حيث أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم، كما تعرضت مركبة أحد المزارعين للاعتداء. لا تأتي هذه الحادثة بمعزل عن واقع أوسع تعيشه عبوين ومحيطها في ظل اعتداءات متكررة على الأراضي الزراعية ووجود بؤر استيطانية وأعمال توسع استيطاني في المناطق المحيطة خاصة باتجاه سنجل. كما برزت في الفترة الأخيرة مخاوف بشأن أراضي منطقة غرابة التي ناقشت البلدية أوضاعها مع سلطة الأراضي وسبل حمايتها. ومع استمرار الاعتداءات خلال موسم الزيتون، تبرز مخاوف لدى الأهالي من تقييد وصولها إلى أراضيهم وخسارة جزء من محصولها في وقت تتزايد فيها الاعتداءات على المزارعين في مناطق مختلفة من الضفة. إذن أيضا نتحدث عن 3 أعوام تمحو قرى كاملة من خريطة جنوب لبنان والخسائر الاقتصادية التي تتجاوز 21 مليار دولار. إذن قبل أن نكمل هذا التقرير عن خريطة جنوب لبنان، نعود إلى بلدة عبوين شمال غرب رام الله، وللحديث أكثر عن ما يجري فيها معنا عبر خط الهاتف رئيس بلدية عبوين محمود حمد. سيد محمود، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلين بكم وبالمستمعين الكرام.
0: سيد محمود، بداية كيف تصفون الوضع في عبوين بعد اعتداءات اليوم؟
1: يعني بداية إن ما حصل اليوم وبعد الأحداث التي شهدتها أراضي قرية عبوين يوم الثلاثاء الماضي،
0: نعم،
1: الذي تمثل باعتداء المستوطنين وسرقة ثمار الزيتون، اتخذت بلدية عبوين قرارا عاجلا بدعوة المواطنين للنزول إلى أراضيهم وقطف محاصيل ثمارهم. وبالفعل يعني اليوم توجه المواطنين منذ ساعات الصباح الباكر إلى أراضيهم، وبعد ذلك فوجئنا بقيام مجموعات من المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال بالاعتداء على المواطنين وترهيبهم والاعتداء على مركباتهم وتكسيرها، يعني كسروا بعض مركبات المواطنين،
0: نعم،
1: وقاموا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين وقنابل الغاز، مع العلم أنه تم تبليغ الارتباط الفلسطيني لعمل تنسيق يعني من هذا الجانب. وهذا الأمر يعني لأول مرة يحدث في عبوين أو تشهد بلدة عبوين، يعني قاموا بمنع المواطنين إلى الوصول إلى أراضيهم بحجة أن هاي المناطق بحاجة إلى تنسيق أمني.
0: نعم.
1: يعني هنا نؤكد بشكل واضح أن هذه الأراضي التي كان يتواجد فيها المواطنون تصنيفها تصنيف ألف،
0: نعم،
1: وبالتالي منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وممارسة حقهم في قطف الزيتون والاعتداء عليهم أمر نرفضه بشكل واضح، لأن هاي مناطق يعني هي تصنيفها ألف تابعة للسلطة الفلسطينية، مش تصنيفها سي زي ما هم بيدعوا. وهنا نتحدث أيضا عن مواطنين خرجوا لقطف محصولهم الذي يعد هو مصدر رزقهم الأساسي.
0: نعم. إذن سيد محمود، أيضا ما الذي يحدث في منطقة غرابة؟
1: منطقة غرابة قام المستوطنون يعني بجوز من عدة شهور تقريبا من حوالي سنة بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي مواطنين تعود ملكيتهم لمواطنين من عبوين.
0: نعم.
1: أقاموا هاي البؤرة على هاي الأراضي وبدعوا إنها يعني هاي أراضي دولة بالنسبة لهم.
0: نعم. إذن يعني هل تشهد قرية عبوين توسعا استيطانيا كبيرا في هذه الفترة؟
1: هاي الفترة نعم صحيح، يعني تشهد عبوين توسعا كبيرا في موضوع التوسعة في البؤرة الاستيطانية،
0: نعم،
1: تعرف عليها بمسمى معالي لبونة وتحت حجة إنها هاي أراضي دولي وتوسعوا فيها. فإحنا في قرية عبوين يعني المنطقة الشمالية عندنا بشكل عام يعني توسعت البؤرة عليها بما يقارب من 400 دنم من أراضي غرابي، هاي بحجة إنها أراضي دولي وبيقوموا بتوسعة البؤرة اللي هي ما يسمى بمعالي لاجونة على هاي الأراضي. وهاي الأراضي يعني تم يعني عمل إخراج كيد من بيت إيل، طلعنا إخراج كيد وإثبات ملكيات لمواطنين عنا، ومع هذا يدعوا إنها أراضي دولة والله يشون في العون.
0: نعم سيد محمود، سمعنا أن البلدية تتخذ إجراءات في أراضي عبوين كحملة أو كدعوات للمواطنين بالتجمع معا لقاطفي الزيتون، أي يذهبوا مجموعات كبيرة لقطف الزيتون حماية ولمنع الاعتداء من المستوطنين في حال رأوا أنهم مجموعات كبيرة.
1: نعم يعني بلدية عبوين يعني تواصلت مع عدد من شبان وأهالي البلدة. نعم. إنهم يعني شكلنا زي فرقة طوارئ، يعني إنه هذول الفرقة هاي بالله يجزيهم الخير يعني بتابعوا موضوع المواطنين في الزيتون، إذا بحاجة لمساعدة بيساعدوهم بلقطوا معاهم زيتون. وعلى هذا الأساس بلدية عبوين تقف يعني إلى جانب أهلها ومزارعيها، وستواصل متابعة ما جرى مع الجهات الرسمية المختصة والعمل على توثيق الاعتداءات والمطالبة بحماية المواطنين وممتلكاتهم. ورسالتنا اليوم يعني واضحة، يعني رسالتنا اليوم زي ما نقولها واضحة أمام العالم بأننا لا نبحث عن مواجهة، وإنما نطالب بحقوق أساسية واضحة. ونؤكد إلى أهلنا في عبوين أن البلدية ستبقى إلى جانبهم وستتابع هذا الملف بكل مسؤولية أمام الجهات الرسمية والقانونية.
0: نعم إذن هذه المطالبات من رئيس بلدية عبوين السيد محمود حمد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن نعود أيضا إلى هذا التقرير. 3 أعوام تمحو قرى كاملة من خريطة لبنان، والخسائر الاقتصادية تتجاوز 21 مليار دولار. سنوات من الحرب والتصعيد تراكمت وتركت دمارا واسعا في الجنوب، طالت المنازل والبنية التحتية والطرق وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى مصادر رزق السكان، فيما باتت بعض القرى تعاني من دمار كبير يعيق عودة الأهالي واستئناف حياتهم الطبيعية. لا تتوقف الخسائر عند حجم الدمار المادي، إذا انعكست سنوات الحرب على الاقتصاد المحلي وعلى الزراعة والتجارة ومختلف القطاعات، بينما تتزايد كافة إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى المناطق المتضررة. للحديث أكثر عن ما يدور في الجانب اللبناني وحجم الدمار الذي خلفتها السنوات الثلاثة، معنا نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة رأي الإعلامية مع الصحفي حسن فقيه. نستمع.
2: الوضع في جنوب لبنان لناحية الدمار وأثار هذا الدمار هو نفس ذلك الموجود في غزة وفي بعض القرى، يمكننا أن نقول أنه يفوق غزة، حيث أن نسبة الدمار هي 100%، والأضرار والخسائر الاقتصادية باتت بالمليارات، حيث يحتاج لبنان لما يقارب 20 مليار وأكثر كتقديرات أولية للبدء بورشة إعادة الأعمار في جنوبي لبنان. هذا عدا عن الخسائر الاقتصادية في الأعمال الزراعية وخسائر العمال وخسائر المصالح الاقتصادية، نحن نتحدث فقط عن الأعمار في جنوبي لبنان وما حل بالأعمار. وبالتالي فأننا أمام يعني مجزرة ونكبة جنوبية في أرض جبل عامل بعد العدوان الإسرائيلي الكبير الذي وقع هناك، وما حدث من تطورات من بعد التصعيد الإسرائيلي المستمر حتى هذا اليوم، حيث أن هناك عدد كبير من القرى والبلدات اللبنانية ما زال يقبع تحت وطأة الاحتلال، ولم تفلح كل الاتفاقات الدولية في أن يعني تخلص لبنان من شر العدوان الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، وما زالت آلة الدمار وأعمال الجرف والتدمير والتفجيرات يومية ومستمرة بشكل متتابع في جنوب لبنان.
0: إذن من جنوب لبنان نعود أيضا إلى فلسطين مرة أخرى، ومع تشديد الإجراءات على الحواجز والطرق في مختلف مناطق الضفة الغربية، حركة المواطنين باتت مرتبطة بشكل كبير بحالة الطرق والحواجز المفاجئة، الإغلاقات التي قد تتغير من ساعة إلى أخرى، وتشهد هذه الفترة الأخيرة تشديدا على القيود وعلى الحركة، ما ينعكس على تنقل المواطنين بين المدن والبلدات والقرى، يؤدي كثير من الأحيان إلى أزمات مرورية وتأخير طويل أو اضطرار المواطنين إلى سلوك طرق بديلة وأطول. إذن هذا الحال وهذا المشهد في فلسطين، حواجز وطرق وأيضا اعتداءات ومستعمرين وأيضا شهداء في قطاع غزة. إذن من الضفة وإلى قطاع غزة وإلى لبنان المشهد متكرر دائما وأبدا. للوقوف على آخر تحديثات الطرق والحواجز وأبرز الإغلاقات والأزمات المرورية المختلفة في مناطق فلسطين، إذن نتحدث عن هذا الملف، ولكن بداية ننتقل إلى ملف العالم أو الملف الأوسع والأشمل. نتحدث عن موجز الأخبار وموجز العالم اليوم، حيث دوت انفجارات قوية في العاصمة السعودية الرياض بعد إعلان الحوثيين استهداف مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي، قبل أن يعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه المملكة. هذا ما حدث في السعودية. نذهب إلى لبنان أيضا مرة أخرى. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل مع قرب انتهاء أعمالها أواخر العام الحالي على وقع التصعيد مع إسرائيل. إسرائيل أعلنت أن وقف أعمال القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وأشارت في الوقت نفسه إلى السماح لسبعة من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم خدمات حيوية وخدمات للباقين. سوريا أعلنت دمشق أن 9 سوريين كانوا في عدد طاقم سفينة تجارية غرقت في البحر الأسود هذا الأسبوع بعدما أصابتها مسيرة، وفق السلطات البلغارية التي أعلنت أنها أعمال البحث من دون العثور على ناجين. من سوريا إلى إيران، حيث هبطت في إيران أول طائرة تجارية تابعة لشركة طيران أجنبية منذ اندلاع الحرب بحسب وسائل إعلام رسمية، بعدما منحت الولايات المتحدة الناقل الوطني العراقي إعفاء من العقوبات لتسيير رحلات إلى الجمهورية الإسلامية. وفي خبر آخر من الجمهورية، هاجم مسلحون مركبة تقل عسكريين في محافظة تشهد اضطرابات في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. إذن نذهب أيضا إلى تركيا. أعلن حزب العمال الكردستاني أنه سحب قبل بضعة أيام جميع مقاتليه من الأراضي التركية، وانتقد في الوقت نفسه تقاعس أنقرة في عملية السلام التي بدأت في العام 2024. وأثيوبيا أيضا، والتي شنت طائرات مسيرة أثيوبية ضربات استهدفت قوات أرتيرية كانت قد وصلت إلى مدينة في شمال إقليم تيغراي، حسب ما قال مرصد للنزاعات وشهود عيان، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا. وأما عن الحرب الروسية الأوكرانية، قتل ما لا يقل عن 30 شخصا جراء ضربة روسية على حافلتين في المدينة الكبرى القريبة من خط الجبهة في شرقي أوكرانيا، في واحدة من الهجمات الروسية الأكثر دموية خلال الأسابيع الأخيرة وفق حصيلة مؤقتة أعلنتها السلطات. وفرنسا بدأ طلاب مدارس ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات، رغم محاولة الحكومة احتواء أزمة الاحتجاجات التي تهز البلاد منذ أيام. وأما في أخبار العالم أيضا، إيطاليا أقر البرلمان الإيطالي تعديلا للقانون الانتخابي. تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء ميلوني دفعت باتجاه تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل. وأما في إسبانيا، دعت أبرز النقابات الإسبانية لإضراب عام 11 من تشرين الثاني نوفمبر، سعيا منها لزيادة الضغط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. وأما ألمانيا، سعى التحالف المحافظ بقيادة المستشار الألماني ميرتس وشريكه في الحكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطية إلى التهدئة صباح اليوم بعد اجتماع لتجاوز الخلافات المتعددة التي تعرقل عمل الحكومة وتقوض شعبيتها في ظل صعود اليمين المتطرف. وأخيرا إلى أمريكا، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن واشنطن تريد حلفاء أقوياء في أوروبا، فيما كان متوجها إلى البرتغال في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية تستمر 4 أيام. وفي خبر آخر، أشاد وزير الدفاع الأمريكي بيت بطاقم حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن خلال تفقدها الحاملة لدى عودتها من مهمتها الحربية على إيران. إذن مستمعينا، هذه كانت أخبار العالم بإيجاز. نبقى وإياكم أيضا في ملفنا الأخير، وهو أحوال الطرق والحواجز في الضفة الغربية. إذن البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، حاجز عطارة أزمة وتفتيش للخارج من بيرزيت سالك للداخل، بوابة روابي التفتيش حاليا، الجلزون سالك، حاجز عين سينية أزمة وتفتيش للخارج، سلوات يبرود سالك، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل الشرقي سالك، ترمس عية سالكة، النبي صالح مغلقة، عبود ودير أبو مشعل مغلقان، المهلل أزمة، شقبة شبتين مغلقة، دير جرير سالكة، كفر عقب أزمة، قلندية أزمة، وجبع سالك، عناتة حزمة. كثافة سير باتجاه الشمال، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة أزمة وتفتيش للخارج، الجيب أزمة للداخل، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب سالكة، النشاش سالك، دوار تقوع أزمة باتجاه جورة الشمعة، جورة الشمعة تفتيش، بوابة بني النعيم سالكة، زيف سالكة، دورة والفوار والفحص جميعهم مغلقين، وادي السمن سالك، ترقومي المصانع سالكة، المنشية أزمة باتجاه دوار فرات، ميراح رباح مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، جسر حلحول سالك، فرش الهوى سالك، ورأس الجورة سالكة. أخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سفيت الشمالي سالك، إبروقين، كفر الديك، جمعين وحارس جميعهم مغلقين، شارع 60 مقابر اللبن الشرقية كثافة سير عالية باتجاه الشمال، قراوة سالكة، جسر أوديلا سالك، مفترق جيت سالك، يتسهر أزمة باتجاه سرة، سرة أزمة وتفتيش للخارج، بورين مغلقة، المربعة سالك، عورتة أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة سالك، دير شرف سالك، النبي إلياس سالك أيضا، برقة سالكة، وسيلة الظهر سالكة، بزاريا سالك، حجز 17 مغلق، وادي قانا وأماتين، الفندق وقلقيلية جميعهم سالكين، طريق البذان سالك أيضا، عين شبلي مغلق.
3: حصاد الراية.
0: إذن مستمعين الكرام، هذا كان آخر تحديث حتى اللحظة. أحوال الطرق طبعا متغيرة بين الفينة والأخرى، الحيطة والحذر والسلامة، نتمناها لكم جميعا من شبكة راية الإعلامية. إذن مستمعينا الكرام، هذه كانت ملفاتنا إلى اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم في برنامج حصاد الراية سندس مسعد. إلى أن ألقاكم، أترككم في أمان الله.
3: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع صنعاء جنوب غرب مدينة غزة. جرافات الاحتلال تغلق طرقا زراعية في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت بالتزامن مع اعتداء مستعمرين على أراض زراعية في بلدة كفر الديك. مصادر طبية في قطاع غزة تحذر من أن التدهور الخطير وغير المسبوق للمنظومة الصحية جراء استمرار حرب الإبادة وقيود الاحتلال المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية تتسبب في توقف البروتوكولات العلاجية ووفاة مئات المرضى. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تتراوح بين شهرين أو 6 أشهر. محكمة الاحتلال العسكرية في سالم تصدر حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر 55 عاما من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إضافة إلى فرض تعويضات مالية بقيمة 4.5 مليون شيكل. جماعة أنصار الله الحوثيين تجدد هجماتها الصاروخية على السعودية مستهدفة مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بالتزامن مع تصاعد المعارك بين الجماعة والقوات الحكومية اليمنية على عدة جبهات وسط اتساع نطاق التداعيات الأمنية والإنسانية للصراع. الغموض يخيم على المشهد في الجنوب اللبناني في ظل استمرار المراوحة في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بالتزامن مع تصاعد المخاوف من احتمال لجوء إسرائيل إلى توسيع عملياتها العسكرية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من تشرين الأول. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حساب التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالبا.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيل فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم، زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا،

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي. منذ أكثر من 25 عاماً يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. راية تي في

0: هو سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد مواطنان وإصابة آخرين جراء استهداف طائرة مسيرة مركبة قرب المستشفى الميداني الأردني في شارع الصناعة جنوب غرب مدينة غزة. إصابة مواطن بجروح بالوجه جراء إصابته بقنبلة صوتية أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل. إصابة سيدة تبلغ من العمر 65 عاما بردود وكدمات إثر اعتداء قوات الاحتلال عليها خلال مداهمة منزل نجلها في بلدة بيت أمر شمال الخليل. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر. مستوطنون يشرعون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة لقعيمة الواقع إلى الشرق من قرية سالم شرق نابلس. محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تدين النائبة عوفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة جرت خلال تظاهرة في مسافر يطا جنوب الخليل عام 2022، فيما رفض كسيف الرواية الإسرائيلية بشأن الحادثة واعتبر الإدانة حلقة أخرى في سلسلة الملاحقة السياسية لمن يعارض الاحتلال وسياسته. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تعلن من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مع اقتراب انتهاء مهامها خشية فراغ أمني على وقع التصعيد الإسرائيلي. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
3: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الشباب الفلسطيني في الضفة وغزة وموضوع المواطنة وأفق المستقبل. وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان الشباب الفلسطيني بين غزة والضفة، مواطنة واحدة ومستقبل واحد. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار حلقتنا لهذا اليوم يسعدني أن أرحب بضيوفي السيد رزق عطاونة، منسق برنامج الحكم والسياسة في مؤسسة ريفورم. أهلا بك سيد رزق.
1: أهلا وسهلا فيكم في جميع المستمعين.
0: وأرحب كذلك بالأستاذة رينا منصور وهي عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة. أهلا بك يا أستاذة رينا.
2: أهلا فيك أستاذة سمر. أهلا فيكم.
0: وأرحب كذلك بالسيد محمد أبو شمالة وهو عضو منتدى صدى غزة. أهلا بك سيد محمد.
3: أهلا بك بالجميع وبجميع المستمعين.
0: يعني أهلا بكم جميعا مرة أخرى. وأبدأ معك سيد رزق فيما يتعلق اليوم بالواقع السياسي الصعب والمستقبل المجهول اليوم لشباب الضفة وشباب غزة، يعني للشباب الفلسطيني في العموم. كيف يمكن لنا أن نجمل اليوم هذه الآثار الاقتصادية، الحروب، الانقسام على قدرة الشباب على المشاركة في صنع القرار وفي محاولة تغيير هذا الواقع السياسي الصعب؟
1: يعطيك العافية. يعني بداية إذا احنا بدنا مفروض نطلع على الأزمة كمان بشكل أوسع، اللي هي أزمة مجتمعية. اليوم المجتمع الفلسطيني بيعيش مجموعة من الأزمات الاجتماعية والسياسية، بداية من محاولة الاقتلاع اللي بتعرض إلها الشعب الفلسطيني، محاولة الاحتلال اقتلاعه من أرضه وتهجيره من أرضه، واستكمال ملف الإبادة الجماعية في قطاع غزة اللي بتعرض إلها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي هذا عمل مجموعة من التراكمات اللي خلت في حالة من الإحباط أو اليأس موجودة عند المجتمع الفلسطيني نتيجة ارتدادات اقتصادية وارتدادات اجتماعية. الارتدادات الاقتصادية يمكن بسبب أنه التأثر سوق العمل والقدرة الشرائية عند المواطن الفلسطيني تأثرت، ونتيجة فقدان العديد من العمال فرص العمل، وكمان عدم انتظام رواتب الموظفين الفلسطينيين. وبالتالي هنا وكان بتطلب من النظام السياسي خطوة للأمام في محاولة حصار هاي الأزمة من خلال تعزيز اقتصاد الصمود، تعزيز الاقتصاد المحلي، حتى كمان في مسؤولية علينا كمواطنين، لأنه الأزمة اللي دخلت هي بسبب قوة قاهرة، قوة الاحتلال وفرض وقائع مختلفة على حياة الفلسطينيين. وبالتالي كان لازم يصير في توجيه باتجاه اقتصاد الكفاف والاعتماد على اقتصاد الكفاف. إضافة إلى ذلك كان مطلوب من القوى السياسية الفلسطينية تتحرك باتجاه إنهاء الملفات العالقة زي ملف الانقسام الفلسطيني، وبالتالي توسيع شكل المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني من خلال تحديث بنى النظام السياسي الفلسطيني وتمكين الشباب من المشاركة في صناعة القرار. مش لأنهم الشباب فئة عمرية أو مطلوب يعني مشاركة الشباب لأنهم شباب، لأن الشباب هم بيمثلوا النسبة الأكبر في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هنا مطلوب منا نعكس احتياجات ومتطلبات الشباب ورؤية الشباب للإصلاح على شكل قرارات داخل مؤسسات النظام السياسي وداخل مؤسسات الحكم. وبالتالي بتتحول المسؤولية لمسؤولية جماعية، بدل ما اليوم في ضغط على الحكومة نتيجة المتطلبات العالية من المواطنين وعدم قدرة على الحكومة بالإفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنين، بتصير هنا المسؤولية مشتركة، وبالتالي بصير في إطلالة أعلى من المجتمع الفلسطيني على شكل صناعة القرار وعلى شكل الأزمة، لأنه الأزمة هي بتندار بشكل قصير الأمد، كل مرحلة بتتم إدارتها من قبل الحكومة بشكل قصير الأمد. بالتالي هنا لو في مشاركة بصير في بحث عن حلول جماعية، بنصير عند عندنا تقدير أعلى على قدرة المواطنين على إيش اللي ممكن تتحمله، كيف ممكن إعادة ترتيب الأولويات داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، كيف ممكن نرفع من مستوى التضامن الاجتماعي في المناطق وبالتالي نكون نعدي هاي الأزمة بشكل أفضل وبأقل الخسائر اللي ممكنة.
0: نعم، يعني أستاذة رينا، إلى أي مدى يشعر الشباب اليوم بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة القرار، أم أن يعني دور الشباب اليوم يقتصر على أنهم جمهور للقرارات السياسية وجمهور للناخبين، جمهور لأصحاب يعني صنع القرار عندما يعني يريدونهم أن يشاركوا في شيء معين؟ كيف تنظرين اليوم إلى دوركم بشكل حقيقي؟
4: صراحة الشباب بشكل عام وأنا منهم نشعر أنه تمثيلنا السياسي ما باكس حجم حضورنا الحقيقي في المجتمع. يعني وجود الشباب في المشهد ما بيعني بالضرورة أنهم بيمثلوا فيه، يعني بنشوف الشباب في الفعاليات، في القوائم، في المبادرات، وممكن يتم الحديث باسمهم، بس التمثيل الحقيقي بيبدأ يعني لما يكون الشباب أصلا يكون أنهم حضور في الأماكن اللي يتم فيها اتخاذ القرارات، يعني يكون إنه قدرة فعلية على التأثير، على المنافسة، على الوصول إلى مواقع القرار ومواقع المسؤولية. وإحنا دائما المشكلة بنحمل المسؤولية على الشباب إنه هم المسؤولين إنهم يطوروا أنفسهم، ينظموا صفوفهم، يقدموا أفكارهم، يقدموا برامج، بس هل المؤسسات أو القوى السياسية بتقوم في دورها أيضا؟ يعني هم عندهم أصلا كمان مسؤولية أساسية في مراجعة الطريقة اللي بتعمل فيها، إنه بطلبوا منا ننافس بس فعلا قواعد المنافسة الموجودة ما بتعطينا فرصة عادلة. يعني المطلوب بس إنه يكون وجودنا في القوائم، وجودنا في المجتمع، بس هل بالمقابل فيش فرصة حقيقية إن كشباب نوصل نشارك في صناعة القرار، نتحمل المسؤولية؟ يعني هي مش بس غياب الشباب في المجتمع، بس الفجوة بين حضورنا في المجتمع وحضورنا في
0: التأثير
4: الجانب السياسي
0: وفي التأثير.
4: بالضبط، والمساحة الموجودة أمامنا يعني محدودة جدا يعني. وإحنا أصلا ما بنستنى حد يطلب منا إنه نشارك، إحنا لحالنا كشباب بنبادر في العمل المجتمعي، في النقاشات العامة، في الأنشطة التطوعية، حتى في الأزمات والحروب كان دورنا في الصفوف الأولى في مساعدة المجتمع. فمشكلتنا في الانتقال من المشاركة إلى التأثير. يعني ممكن المشاركة تكون سهلة نسبيا بالنسبة لنا، بس التأثير بحتاج لوصول حقيقي. وإحنا زي ما حكى الأستاذ رزق إنه إحنا فعليا أكبر فئة موجودة في المجتمع الفلسطيني، يعني إحنا بحاجة إلى معلومات، أدوات، فرصة للمنافسة، مؤسسات تسمعنا، تستجيب لنا، وبس يعني.
0: نعم. طيب يعني سيدة محمد، كيف يمكن برأيك اليوم تحويل الشباب من متلقين فقط للقرارات، للسياسات، لكل ما يملى على الشباب، إلى يعني شركاء حقيقيين، أشخاص فاعلين في صياغة هذه السياسات وهذه القرارات؟
3: ممكن
0: أقول إنه كيف يمكن اليوم أن نحول دور الشباب من شباب يتلقى السياسات ويتلقى ما يملى عليه من أصحاب القرار إلى يعني شخص فاعل حقيقي وله دور أيضا في صياغة هذه القرارات والسياسات؟
3: تمام. أول إشي إحنا في المؤسسات أو يعني الناشطين في المؤسسات أو بنحضر المؤتمرات وورشات العمل، جلسات حوارية، أحيانا بنستدعي الشباب على جلسة حوارية بنحكي لهم إنه صوتكم مهم وإنه أنتم قادة للمستقبل وبنعطيهم فرصة يحكوا آرائهم. بس يعني بعد ما تنتهي الجلسة، وهذا الكلام بكل صراحة، بعد ما تنتهي الجلسة يعني بعرفوش إيش صار بمقترحاتهم، بعرفوش إذا وصلت مقترحاتهم أو آرائهم أو النقاشات اللي احنا نتناقشناها داخل الجلسات الحوارية والمؤتمر، هل هي وصلت لصناع القرار او اثرت في اي قرار اصلا. هنا بتصير المشكلة انه احنا ممكن نكون اعطينا الشباب فرصة للكلام بس ما اعطيناهم فرصة للتأثير.
0: طيب كيف يمكن ان نعطيهم هذه الفرصة للتأثير؟
3: عشان انا بشوف انه يعني التحول الحقيقي لهذه المرحلة بده يمر ثلاث مراحل. هي انه مرحلة واحد هي اشراك الشباب في تحديد المشكلة نفسها، بدل ما المؤسسة أو الجهة أو الجسم يقرر عنهم من إيش هي احتياجاتهم. تاني إشي ممكن إشراكهم في تصميم الحلول ووضع الأولويات مش بس في تنفيذ الأنشطة، وإعطاهم فرصة لمتابعة القرارات ومساعدة الجهات المسؤولة عن تنفيذها. يعني مثلا نأخذ من مثال من واقعنا، إذا مؤسسة بدها تنفذ برنامج لدعم الشباب لنقول في دير البلح، مدينة دير البلح في غزة، ممكن تكتب تنظيم جلسة استماع وتقرر بعدين تنفيذ تدريب مهني. بس المشاركة الحقيقية بتبدأ لما تسأل الشاب إيش أكثر مشكلة بتواجهكم، إيش أكثر مشكلة أنتم حاسين إنه هي يعني هي العائق الأول أو المشكلة الأساسية في حياة وفرص الشباب، هل هي البطالة ولا نقص فرص التدريب ولا صعوبة الوصول للتمويل ولا غياب المساحات الآمنة للعمل والتجمع. بعدها يشارك الشباب في تحديد الأولويات وتصميم البرنامج ومنهم دور في تقييم نتائجه. وإذا قررت المؤسسة عدم تنفيذ أحد المقترحات لازم توضح الأسباب طبعا. بعد الشكل الشاب بيكون ما بيكون مجرد مستفيد أو شخص حضر نشاط، لا، شريك في تحديد الاحتياج وصناعة الحل وتقييم النتيجة كمان.
0: طيب.
3: بالنسبة لي كمان المعيار الحقيقي لنجاح مشاركة الشباب مش كم شاب حضر الاجتماع، بل كم شاب ساهم في القرار، كم شاب ساهم في التعامل مع المقترح بجدية، وإيش التغيير اللي بده يحققه.
0: نعم. طيب سيد رزق، يعني هل ابتعد الشباب اليوم عن الحياة العامة أم استبعدوا عن هذه الحياة؟ وبرأيك ما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟ هل فقط الظروف الاقتصادية، السياسية، الأمنية، بل يعني لربما قد يكون هناك عوامل أخرى تتعلق بالشباب أنفسهم؟ أنت كيف ترى الموضوع؟
1: يعني أنا ما بشوف إنه اليوم الشباب الفلسطيني أبعد عن الحياة العامة، بالعكس، يعني اليوم الشباب الفلسطيني هو موجود في صلب الحياة العامة الفلسطينية، وهو الركيزة والرافع الأساسية اللي مكنت المجتمع الفلسطيني من الاستمرار وعلى تجاوز العديد من الأزمات. يعني كيف ممكن أدلل على هذا الموضوع أو أعطي أمثلة على هذا الموضوع علشان نشوف وين الشباب اليوم موجودين؟ الشباب مش موجودين اليوم داخل المؤسسات الرسمية للنظام السياسي الفلسطيني، ولكن احنا تعرضنا على مدار 3 سنوات لإبادة في قطاع غزة. إبادة في قطاع غزة دمرت البنية التحتية، دمرت المنازل، دمرت الحجر والبشر. هنا كانوا في مجموعة من الأفكار اللي قاموا فيها الشباب داخل قطاع غزة لحماية النسيج الاجتماعي ولتمكين الناس من الاستمرار والحفاظ على حياتهم. إذا بدنا نشوف مين اللي شارك في نصب مخيمات النازحين داخل غزة علشان يمكن الناس من أنه تعيش، جزء منها في الجهد العضلي وفي سرعة الحركة كانوا الشباب. بس كيف كمان على مستوى الفكر تفوقوا الشباب؟ لما انهارت المؤسسات الرسمية وانهارت منظومة العدالة في قطاع غزة، تم تشكيل العديد من منتديات الوساطة المجتمعية اللي بقودوها اليوم الشباب الفلسطيني داخل مخيمات النازحين في قطاع غزة. هذه المنتديات هي اليوم بتحاول توصل لتوافقات والحلول مرتقية لحتى الناس تحفظ حقها في ظل انهيار مؤسسات الدولة واختفاء العديد من الوثائق اللي بتثبت الملكيات أو اللي بتثبت الحقوق للناس. طيب على مستوى التضامن الاجتماعي كمان، مجموعتنا الشبابية في قطاع غزة قامت في مبادرة اسمها بادلني، انه عملوا غرف في مخيمات نازحين بيقولوا انه احنا اي الاشياء الزائده عن حاجتنا او اللي هي ممكن تشكل عبء علينا في التنقل ممكن نودعها في هذا المكان اللي بنسميه نقطه التبادل، وبالمقابل انا باخذ اشياء هي زائده عند الاخرين ولكن انا في حاجه لها، وبالتالي عززوا من التضامن الاجتماعي وكفوا الناس. على مستوى الدولي وعلى المستوى العام كمان في ملف ملاحقة مجرمي الحرب وملاحقة المجرمين الإبادة الجماعية، يمكن اليوم على مستوى المحكمة الدولية وعلى مستوى مؤسسات الأمم المتحدة حضور الشباب مش موجود لسبب أنه دائما الحضور هو بيكون من خلال دولة لها صفة داخل الأمم المتحدة، لكن بالمقابل الحراك العالمي اللي اليوم هو موجود في العالم لصالح القضية الفلسطينية وفي الرأي العام العالم والحركات الشبابية، في اتصال من الشباب الفلسطيني سواء من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماع والنشر بلغات متعددة والوصول للتطبيقات اللي بتوصلوا من خلالها الشباب، وبالتالي بيزودوا العالم من خلال بالنتائج أو باللي بيجرى على الأرض داخل فلسطين وهذا بغذي الحراكات الدولية بمعلومات هي بتبرر حراكهم داخل العالم أو من خلال التواصل والرسائل المباشرة ما بين نشطاء وما بين حركات عالمية ودولية هي بتناهض الإبادة الجماعية وبطالب بحق الفلسطينيين في قامة دولتهم وتحرر الوطني وتحررهم الوطني وبالتالي في اتصال. ومن هون في قدرة عالية عند الشباب الفلسطيني إنهم يطوروا أدوات جديدة بتتناسب مع المرحلة. يمكن الزمان أو قبل هاي الإبادة كان الرصيد الوطني الفلسطيني بيعتمد على الوطنية الفلسطينية، وهنا دائما بتم الاستشهاد بسنوات الأسر، بتم الاستشهاد بالشهداء اللي موجودين من هاي العائلة أو من هذا الحزب السياسي الفلسطيني، ولكن هذا كمان هو تكلفته عالية اليوم على المجتمع الفلسطيني، إنه إحنا إذا بتم أسرنا بالتالي هناك في سقطات أمنية، وإذا والاستشهاد هو خسارة المواطنين، الأفضل إنه إحنا نحافظ على الحياة، ولكن الشهادة هي شيء إجباري يفرض على الفلسطيني، ولكن في إطار سياقات الحفاظ على الحياة طوروا الشباب الفلسطيني مجموعة من الأدوات الجديدة اللي هي بتمكنهم انه يقوموا بالعمل الوطني وبالعمل الاجتماعي وبالتضامن الاجتماعي من بدون ما يتعرضوا لضغط ممكن يأثر على استمراريتهم او يتعرضوا لضغط ممكن يعزلهم عن المشاركة في الحياة العامة. فهون الشباب هم ما بنقول معزولين، احنا بنطالب الفاعلين في النظام السياسي الفلسطيني كيف يطور من ادائه ويحدث من ادائه بحيث انه يستوعب هاي الطاقات الشابة داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني عشان تتحول من مبادرات فردية أو مجموعات عمل مناطقية أو صغيرة مش على المستوى الوطني تتحول لفعل جمعي فلسطيني بيقدر يساعد في مسألة التحرر والاستقلال.
0: نعم. طيب أستاذ رينا، يعني هل تعتقدين بأنه الشباب اليوم هم يعني تم استبعادهم عن الحياة العامة، أم هم ابتعدوا عن هذه الحياة، أم أن هم يعني منخرطون كما قال رزق من خلال مبادرات التي يعني ظهرت في قطاع غزة خلال حرب يعني الإبادة على مدار ثلاث سنوات؟ أين تكمن المشكلة اليوم برأيك؟ هل في ضعف آليات المشاركة أم في غياب الإرادة السياسية لتمكين الشباب؟
4: أنا لا أعتقد أن المشكلة في إرادة الشباب، أنا أعتقد أن المشكلة أعمق في ضعف التواصل وأيضا ضعف آليات المشاركة نفسها. يعني آليات المشاركة محدودة جدا، يعني التواصل إما رسمي أو شكلي، يتم الاستماع للشباب في فعالية أو عند لقاء معهم أو دعوتهم إلى نقاش، بس ما بيكون واضح كيف انتقل رأيهم من اللقاء إلى القرار، وهذا عادة يعني بشكل عدة مشاكل. أول إشي إنه الشباب بتشعر أنه مشاركتنا شكلية، وتراجع الثقة، وأيضا ابتعاد جزء منهم عن الأطر السياسية التقليدية، وانتقال عدد كبير من النقاش السياسي إلى مواقع التواصل الاجتماعي بدل المؤسسات الرسمية. يعني المطلوب هنا أنه نحسن التواصل مع الشباب، أنه نعيد النظر في الآليات اللي بتسمح لهم بالمشاركة أصلا. يعني إذا كانت المؤسسة تطلب من الشباب أنهم يشاركوا، لازم يعرفوا كيف أنهم الشباب حتوصل لهم، كيف أنه حينافسوا، كيف أنه ممكن يكون لصوته تأثير، يعني ممكن وكيف أنه ممكن يحاسب المسؤول بعد اتخاذ القرار. يعني هنا المؤسسة المسؤولية ما بتقع على الشباب وحدهم، يعني الشباب عليهم مسؤولية التنظيم والمبادرة وتطوير أدواتهم، وإحنا شفنا خلال الحرب وقبل الحرب يعني جهود كبيرة جدا للشباب. يعني في المقابل المؤسسات والقوى السياسية عليها مسؤولية أنها تفتح الطرق أمام الشباب، تغير آلياتها، تستوعب الطاقات، ما تكون عائق أمام المشاركة الحقيقية للشباب. هيك ممكن الشباب بيشعروا أنه صوتهم له بيوصل أو صوتهم له تأثير. والمشكلة عندنا كمان مشكلة بين الفجوة في التعبير عن الرأي وأنه إحنا نوصل لمراكز صنع القرارات. يعني الشاب اليوم بحكي، بكتب، بناقش، بنتقد، بطرح مبادرة، ممكن يوصل صوته لآلاف الناس، بس المشكلة لما بدنا التأثير الفعلي. يعني والأسباب منها اللي هي وجود آليات سياسية وتنظيمية ما زالت مغلقة أو صعبة أمام الجيل الجديد، وضعف قنوات التواصل المنتظم بين صناع القرار أيضا والشباب، وأحيانا غياب الشفافية.
0: طيب يعني سيد محمد، برأيك اليوم ما المطلوب من القوى السياسية والمؤسسات الرسمية لاستعادة ثقة الشباب؟ يعني لا شك بأنه اليوم هناك أزمة ثقة ما بين الشباب وما بين صناع القرار ويعني المستوى السياسي أصحاب القرار دعنا نقول. ما الذي يمكن يعني أن يفعلوه اليوم لاستعادة ثقة الشباب؟
5: أول شيء لازم يكون في تجديد حقيقي في بنية القوى السياسية وقياداتها، مش مجرد تغيير أسماء ووجوه في الفاجهة. المطلوب فتح المجال أمام الشباب للوصول إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، مش حصر دورهم في العمل الميداني وتنظيم الفعاليات والحملات الانتخابية. لا، يعني الشاب اللي بيشتغل داخل الحزب أو الإطار السياسي لازم يكون له دور في تحديد المواقف والبرامج والسياسات، مش بس ينفذ القرارات اتخذها غيره. ثاني شيء لازم يكون في مراجعة جدية للأداء السياسي ومصارحة مع الشباب. من حق الشباب يسألوا ليش تعثرت مسارات سياسية معينة، ليش في فجوة بين الخطاب والممارسة، ليش في قضايا وطنية ومجتمعية ما زالت بدون حلول واضحة. استعادة الثقة ما بتكون بإنكار الأخطاء أو تبريرها باستمرار، الاعتراف فيها وتوضيح أسبابها ووضع خطوات عملية لتجاوزها. تمام، لا يعني الوضوح مع الشباب هان كمان جزء بعيد الثقة بين الشباب والقوى السياسية. كمان القوى السياسية مطالبة بأنها تتعامل مع الشباب باعتبارهم أصحاب حقوق ومصالح، مش بس كمان مجرد جمهور مستهدف، وهذا اللي احنا يعني بنشتغل عليه. وكمان يعني بلزم ان الشباب تشتغل على القضايا اللي بتأثر مباشرة على حياتهم، زي مثلا البطالة والتعليم والحريات العامة. طالما انا إلي صوت ليش تحكي عني؟ وفي غزة مثلا الشباب مش بس بحاجة لخطابات عن الصمود والأمل، احنا يعني بنبيع الناس شعارات وبنحكي للعالم كله شعارات الصمود والأمل. لا، احنا كمان بحاجة لمساحة نبيع هذه الشعارات، مساحة آمنة عن جد انه انا اتكلم، مساحة آمنة اشارك، فرصة لأتعلم، فرصة لأشتغل، دور حقيقي في تحديد أولويات التعافي وقت الإعمار اللي احنا بنتكلم، يعني نتكلم في أغلب البرامج الموجودة حاليا في غزة والمشاريع كلها تتكلم عن أولويات التعافي وإعادة الأعمار. طب أنا وين من هذا كله؟ أنا وين في إعادة الخطط؟ بالتالي كمان أنا يكون عندي في عن جد محاسبة واضحة على كيف بتتوزع الموارد والخدمات على طبق غزة. لازم كمان يكون في مساحة حقيقية للاختلاف والنقد داخل القوى السياسية، مش كل شاب عنده رأي مختلف لازم نطلع له بأنه هو معارض أو غير ملتزم. لا، اسمع مني، بسمع منك، بنوصل لنقطة مشتركة، بنطلع بحل. يعني الحل بفيد المجتمع، بفيد مجتمع الشباب بشكل خاص يعني.
0: نعم، طيب تفضل أكمل.
5: تمام.
0: طيب يعني سيد رزق، في ظل الاحتلال اليوم والانقسام والحرب وكل الظروف التي نعاني منها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، ماذا يعني ماذا تعني المواطنة اليوم للشاب الفلسطيني؟
1: يعني ما هي مسألة قود عند المواطن الفلسطيني، لسبب أنه في مشكلة في العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة اليوم نتيجة الانقسام وتعطل العمليات الديمقراطية. بالتالي فيش أي نوع من التعاقد بين الحاكم والمحكوم اللي هو يحدد إيش هي الالتزامات على الدولة اللي لازم تقوم فيها اتجاه المواطن، أو اللي تعهدت فيها المجلس التشريعي، أو اللي تعهد فيها المجلس التشريعي أو الناس اللي انتخبهم المواطنين بأداء خدمات معينة أو في برنامج سياسي معين. وبالمقابل هذا عمل حالة تراجع عند المواطنين في القيام بواجباتهم اتجاه الدولة، وبالتالي صار في عملية تراجع عند المجتمع من الهوية الجمعية، الهوية الوطنية الكبيرة، لمستوى هويات ضيقة، هويات مناطقية وعشائرية وحزبية. فهذا ضرب مفهوم المواطني في المجتمع الفلسطيني اللي هي الأساس اللي ممكن نلتزم عليه جميعا بالواجبات اتجاه الدولة أو مسؤوليات الدولة اتجاه المواطنين، اللي هي من خلال تأمين احتياجاتهم، تطوير منظومة قوانين مستجيبة للمواطنين لتسهيل الحياة، مدنية الدولة نفسها اللي كيف ممكن هاي الدولة تكون أكثر مدنية. فهنا احنا يعني بنحكي عن المواطني اللي موجود بالخيال، اللي كيف احنا ننتمي للوطن بناء على خيالاتنا، تخيلاتنا، كيف لازم نقوم بواجباتنا تجاه وطننا، تجاه المكان اللي احنا بنعيش فيه. اللي احنا بنعيش فيه كدولة فلسطينية.
0: طيب أستاذة رينا، يعني هل يمكن أن نبني هذا الشعور بالمواطنة عندما يعني بيشعر الشباب بأنه حقوقهم السياسية والاجتماعية غير مكتملة؟ يعني في سياق هذه الحلقة تحدثنا بأنه أنتم إلى الآن لم تصلوا إلى ما تريدون، وأقل هذا الشيء هو أن تكونوا مؤثرين وفاعلين في صنع القرارات وأيضا مشاركين في صياغة هذه القرارات، ولكن عندما تكون هذه الحقوق السياسية والاجتماعية غير موجودة إلى حد ما، هل يمكن بناء شعور بالمواطنة؟
4: أنا بعتقد أن الظروف الصعبة اللي بعيشها الشباب بتأثر، ولكن بحس أن الشباب فصلوا بين هاي الأشياء. يعني أن المواطنة ما زالت مرتبطة بالانتماء والمشاركة، بس الظروف اللي بنعيشها جعلت الحقوق، الخدمات، الأمان جزء أساسي من معنى المواطنة بالنسبة لنا. يعني ما بقدر أفصل انتماءه عن واقعه. يعني إذا كان بفكر في التعليم وفي العمل وفي السكن وفي الأمان وفي المستقبل، فمن الطبيعي هاي المواضيع وهاي القضايا تكون جزء من نظرته للمواطنة. يعني انه الجيل الجديد ما بقدر اقول انه اصبح اقل انتماء، بالعكس هو بده يشوف معنى هذا الانتماء في حياته. يعني اليوم الشاب الفلسطيني بده يكون له مكان في المجتمع، مش بس كاسم او رقم، بل كانسان له حقوقه، له صوته، له فرصته، له مستقبله. بس لما بتتحدث المؤسسات عن الانتماء، لازم بالمقابل انه تسال نفسها عن البيئه اللي بعيش فيها الشباب، يعني عن مدى شعوره انه هذا المجتمع بيفتح له مجال يعني عشان يبني حياته ويشارك فيها. بس برضه الظروف يعني بتاثر على الطريقة اللي بعيش فيها وعلى الانتماء أيضا وعلى قدرتهم على ترجمته في حياة مستقرة. يعني اليوم الشباب الفلسطيني في الضفة وفي غزة بعيشوا تحت ضغط سياسي وضغط اقتصادي وضغط اجتماعي، الاحتلال، الانقسام، الحرب، تراجع فرص العمل، صعوبة التعليم، برضو عدم وضوح المستقبل والأوضاع الاقتصادية الصعبة. يعني فبرضو كمان إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية الكبيرة اللي خلفتها الحرب. يعني يعني حرب غزة ما أثرتش فقط على المباني والخدمات، برضو أثرت على حياة جيل كامل.
0: بالتأكيد يعني. بالتأكيد.
4: فالشباب بيعيشوا أيضا تحت ضغط الاحتلال في الضفة، الحواجز، التوقيت البريطاني، القيود الاقتصادية والسياسية. هاي الظروف لا تعني أن الشباب فقد انتماءه، بس بتجعل التعبير عن الانتماء أكثر تعقيد. يعني الشاب اليوم ممكن يكون شديد التعلق بمكانته، بقضيته، بوطنه، بأرضه، بس في الوقت نفسه بشعر بالعجز أنه يبني حياته في هذا المكان.
0: يعني محمد، إلى أي مدى يمكن أن تصبح اليوم المشاركة العامة وسيلة لتعزيز صمود الشباب سواء على المستوى النفسي، الاجتماعي وكذلك السياسي؟
5: إلى أي مدى تصبح المشاركة العامة وسيلة إيه؟
0: لتعزيز صمود الشباب نفسيا، اجتماعيا، سياسيا. يعني إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك المشاركة لربما تخفف من وطئة هذه الظروف على الشباب؟
5: طيب على يعني على المستوى النفسي، المشاركة العامة تساعد الشباب أنهم يستعيدوا شعورهم بالقدرة والسيطرة على حياتهم، خصوصا في البيئة اللي احنا بنعيش فيها. أنا بتكلم عن غزة، بيئة مليانة مشاعر عجز وفقدان الأمان وعدم اليقين. لما الشاب يشارك مبادرة مجتمعية أو نشاط ثقافي أو تطوعي، هو مش بس بيقدم خدمة للآخرين، بل يعني كمان بيعيد اكتشاف قدرته على الفعل والتأثير. على المستوى الاجتماعي، لما المشاركة بتساعد على إعادة بناء الروابط بين الشباب ومجتمعاتهم، الحرب والنزوح وفقدان البيوت ومصادر الرزق كمان بتضاعف هذه العلاقات الاجتماعية وبتزيد العزلة. لكن العمل الجماعي بيخلق مساحات للتعارف والتعاون وتبادل الخبرة. على المستوى السياسي، المشاركة العامة بتعطي الشباب فرصة للانتقال من موقع المتلقي للقرارات إلى موقع الشريك، تمام، في صنعها والتأثير فيها. لما يشارك الشباب في الحوارات المجتمعية ومجموعة العمل، مبادرة المساءلة واللقاءات مع المؤسسات وصنع القرار، تصير عندهم مجال للتعبير عن أولوياتهم والمطالبة بحقوقهم ومتابعة الاستجابة لمطالبهم. لكن كمان في نقطة يعني بدي أحكي فيها، مش كل مشاركة بتعزز الصمود، كل نشاط بنسميه مشاركة بيكون مشاركة حقيقية. إذا المؤسسات بتدعو الشباب للاجتماعات من غير ما تسمعهم أو تطلب منهم التطوع من غير ما تمنحهم، تمنحهم بديل أو تمنحهم مقومات اللي هي الصمود أو تمنحهم دور في القرار أو تستخدم صورهم وأصواتهم لأغراض بس إعلامية. كمان هذا بينتج عن هذا كله كثير إحباط، كثير فقدان ثقة. المشاركة الفعالة لازم تكون آمنة وشاملة وطوعية كمان، وتحترم وقت الشباب واحتياجاتهم وتمنحهم مساحتهم لتأثير حقيقي.
0: سيد رزق، يعني بلا شك بأنه اليوم واقع الفلسطيني هو واحد، سواء في الضفة الغربية، في قطاع غزة، في القدس، ولكن ولدينا أيضا قضية واحدة، لربما بعض الظروف التي تختلف بين الضفة وبين قطاع غزة، ولكن يعني في قطاع غزة هناك حرب إبادة، هنا في الضفة الغربية هناك حرب صامتة، اختلفت مسميات وأشكال الحرب، ولكن الواقع على الطرفين هو واقع واحد. لربما بعض الأطراف هو قد يكون الواقع عليها أسوأ قليلا من الطرف الآخر، ولكن بالمجمل يمكن أن نقول أن الواقع واحد. كيف يمكن أو إلى أي مدى يستطيع الشباب بناء مساحات حوار ومشاركة تتجاوز الانقسام الجغرافي والسياسي في ظل هذا الواقع؟
1: يعني اليوم تم تجاوزها من قبل الأجيال الشابة، هي يمكن جزء من الأشياء اللي المهمة أو من الظروف المهمة اللي لازم يتم اتخاذها بعين الاعتبار، أن الشباب الفلسطيني أساسا ما انخرطوش في الانقسام نفسه اللي صار على مستوى رأس النظام السياسي الفلسطيني. الانقسام لم يتحول إلى ثقافة في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي تم تعزيز أو تم من قبل الشباب مواصلة القيام بالدور المشترك اللي على المستوى القضية الوطنية الفلسطينية، سواء إذا لاحظنا في الضفة من سنوات، يعني ما قبل الحرب الإبادة من سنوات، وكانت في الحركات المطلبية اللي بتطلع مثلا في الضفة الغربية اللي بتطالب بأهمية تحويل الرواتب لموظفين السلطة في قطاع غزة أو بضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني أو حتى حملات التضامن العينية والمادية اللي كثير مرت علينا أنه فيها عمليات جمع تبرعات أو تمويل مبادرات باتجاه قطاع غزة، وبالمقابل في قطاع غزة عمليات التواصل القائمة بين الشباب بين الشباب نفسهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت الحركات بتتحرك في بعض المرات في نفس الوقت. ما تحول هذا الانقسام على شكل بنية المجتمع. يمكن اليوم في حالة تعاطف، يمكن في اليوم خسارة ترتبت على شباب نتيجة الانقسام، لأنه إحنا مش قادرين نوصل غزة ونقدم المساعدة اللازمة من غزة، أو حتى مش قادرين نوصل عمق الدولة البحري باتجاه قطاع غزة، أو بالعكس نستفيد من الكفاءات والخبرات الموجودة في غزة، وبالتالي الفلسطينيين في قطاع غزة يوصلوا الامتداد الجغرافي للدولة بالضفة الغربية على مستوى إجراءات الاحتلال. لكن على المستوى النفسي، على المستوى الفهم الجمعي والفهم المشترك، اليوم الفلسطينيين هم ما انقسموا، ولا كانت غزة منطقة معزولة عن الضفة الغربية كمنطقة على اعتبار أنه مجتمع غزة هو مجتمع منفصل عن مجتمع الضفة، أو مجتمع أو بالعكس مجتمع الضفة هو مجتمع منفصل عن مجتمع غزة. اليوم المطالب واحدة، الأمنيات واحدة، حتى إذا بنلاحظ في تشكيل القوائم الانتخابية اللي اليوم بتصير للمجلس التشريعي الفلسطيني، في البنية الثقافية لمشكلين القوائم هم براعوا أهمية تمثيل قطاع غزة، وإن كانت مركز القيادة اليوم بالضفة الغربية وأغلب الأحزاب السياسية مكتبها الرئيسية في الضفة الغربية، ولكن هم المراعاة أهمية تمثيل وازن لقطاع غزة في مقدمة القوائم الانتخابية، وبما يعبر عن حجم غزة وعن تضحيات غزة يعكس على القوائم الانتخابية اللي قاعد سواء اللي تم تسجيلها أو التي سيتم تسجيلها، والاتصال موجود بشكل دائم.
0: طيب أستاذ رينا، يعني هل تعتقدين بأنه هناك فعلا هذه هي المساحة المشتركة تجاوزت كما يقول يعني السيد رزق الانقسام الجغرافي والسياسي بين يعني الضفة الغربية وقطاع غزة؟
4: يعني أعتقد أن الشباب قادرين على أنهم خلق هاي المساحة إذا توفرت أنهم الظروف المناسبة يعني. وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية مهم بالنسبة للشباب، بس مش فقط أنه خلاف بين قوى سياسية، يعني هو واقع بأثر على حياتهم وحركتهم ومستقبلهم، بس إحنا قادرين على أنه نوجد مساحة خاصة فينا بعيدا عن الانقسام مبادئنا واحدة، مطالبنا واحدة، والظروف اللي بنعيش فيها ولو تجاربنا مختلفة ولكن هي أيضا واحدة.
0: طيب سيد محمد، هل لديك يعني قول آخر في هذا الموضوع؟ كيف يمكن أن نحول التواصل بين الشباب في غزة والضفة إلى مساحة لبناء الثقة والوحدة المجتمعية في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها في الضفة وفي غزة؟
5: يعني أنا مع زميلتي رينا في أنه الشباب هم يعني قادرين على خلق المساحات المشتركة، لكن كمان لازم نكون واقعيين. الشباب لحالهم مش مسؤولين على إنهاء الانقسام، ومش منطقي نحملهم مسؤولية أزمة سياسية أكبر من قدرتهم.
0: أنا لا أقول عن موضوع الانقسام يعني محمد، أنا أقول بأنه
5: أنا بتكلم عن الانقسام اللي هو إنه إحنا صرنا شايفين إنه الضفة منفصلة عن غزة، مش انقسام سياسي معين. يعني اللي بيقدر الشباب يعملوه هو بناء جسور تواصل، وكمان المؤسسات بتقدر تعمل جسور للتواصل بين المنطقتين وتنظيم مبادرات مشتركة ورفض تحويل للاختلاف السياسي منكسر عداوة. نعمل نقاشات أو نفتح نقاشات بتحترم التعددية وحق كل شخص للتعبير عن رأيه، لكن نجاح هذه المساحات كمان بحاجة إلى حماية حرية التعبير وإتاحة فرص متكافئة للمشاركة وعدم إخفاء الشباب بسبب آرائهم، ووجود مؤسسات مستعدة للتعامل مع المبادرات الشبابية بجدية، لأنه إحنا يعني اللي بنشوفه هو عكس ذلك تماما. في مؤسسات معنية في إنه إحنا نكون منفصلين، في مؤسسات يعني بتضعف تواصلنا مع المنطقة الثانية لما نتكلم عن الضفة، وكمان في مؤسسات بالضفة كمان بتضعف تواصلنا مع شباب غزة، يعني لا أمنيات يعني أمنيات معينة. كمان دور الشباب مهم، المطلوب إنه إحنا نبني بيئة سياسية تسمح لهذا الدور إنه هو يكبر ويأثر.
0: نعم سيد رزق، يعني هذه الظروف أفضت إلى البحث عن أماكن أخرى خارج فلسطين للشباب الفلسطيني ليؤمنوا مستقبلهم، وهو إلى حد ما من حق هذا الشاب الفلسطيني أن يؤمن مستقبله في ظل عدم وضوح الرؤية، في ظل عدم وجود فرص عمل له، وفي ظل يعني عدم وجود المقومات الأساسية التي تمكنه من بناء حياة وعيش حياة كريمة. كيف يمكن اليوم للمؤسسات السياسية والمجتمعية أن تعيد هذا الإحساس للشباب بجدوى البقاء والمشاركة؟
1: يعني اليوم الحاجة عالية جدا جدا لكل مواطن فلسطيني موجود داخل المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هاي فرصة لتعريف مهمات عمل للمواطنين الفلسطينيين للقيام فيها داخل المجتمع الفلسطيني. ما بدي ناقش يعني الرغبة بالهجرة أو مش السفر يمكن للحاجة للشعور بالأمان أو الحق في الحياة الكريمة اللي اليوم افتقدوه أهلنا في قطاع غزة نتيجة شراسة الحرب، أو الضغط اللي بيعيشوه في الضفة الغربية للمواطن الفلسطيني نتيجة الاقتلاع، ولكن جزء من الرغبة بالمغادرة أو حتى بالسفر من أجل التعلم أو العمل خارج الوطن، يمكن لأنه اليوم ما عندنا إحساس بالدور أو ما عندنا المهام العملية اللي لازم نقوم فيها والمهام الوطنية اللي لازم نقوم فيها من أجل بناء المجتمع، وبالتالي الاغتراب اللي ترتب على الشباب الفلسطيني عن النظام وعن المؤسسات الدولية والفضاء العام نتيجة التراجع في العمليات الديمقراطية أو تقريبا عدم انتظام العملية الديمقراطية وتراجع المجتمع للهويات الضيقة، بتصير هي الطاقة تتوجه نحو الخارج في أمل أنه المواطن الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني يلاقي فرصة أفضل له داخل في مكان آخر. وإحنا كمان كفلسطينيين لما بنكون مغادرين فلسطين إحنا مغادرينها على أمل العودة، يعني بنغادر كثير من الكفاءات اللي راحت والشباب والمواطنين اللي طوروا واكتسبوا خبرات ورجعوا للوطن. بالتالي كيف المسؤولية الناس اللي موجودة هنا اللي بتدير المؤسسات العامة والفضاءات العامة تعرف أدوار للمواطنين حتى نقوم بالمهمات اللازمة حتى نوصل للمجتمع اللي احنا حلمنا فيه، مجتمع مدني قادر الكل فيه على الوصول لنظام الحكم والوصول للخدمات العامة بدون أي تمييز أو بدون أي إقصاء عن أو عن الوصول أو المشاركة العامة.
0: طيب سيد رزق، يعني ما الرسالة التي ينبغي أن توجهها القوى السياسية والمؤسسات للشباب اليوم؟
1: يعني اليوم إحنا بنوجه رسالة للقوى السياسية.
0: أريد العكس، هل يعني من المفترض أن يوجهوا اليوم رسالة؟ دائما الشباب يوجهوا رسائل لصناع القرار، وغالبا هذه الرسائل لا تأخذ بجدية وتبقى تحت إطار الشعارات، ولكن اليوم إذا كان من المفترض أن توجه هذه القوى السياسية والمؤسسات رسائل للشباب، فما الذي يعني يجب عليها قوله؟
1: مطلوب منهم، أو لو أنا كنت في مستوى صناعة قرار داخل حزب سياسي أو في المستوى الأول لصناعة قرار داخل حزب سياسي، بحكي للشباب الفلسطيني إنه أنا اليوم مش بدي أوجه لكم رسالة شفوية أو كلام، أنا بدي أوجه لكم رسالة عملية. إحنا ندرك إنه الحركة السياسية الفلسطينية شاخت في لحظة من اللحظات أو وصلت مرحلة متقدمة من العمر، بالتالي إحنا اليوم بنشتغل على تشبيب الحركة السياسية والحركات الاجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني، أو راح نقدم قوائم للمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني بتقدمها شباب فلسطينيين حتى نشبب كل النظام السياسي الفلسطيني ونستعيد الأوقات اللي كانت فيها قدرة الفلسطيني على التأثير سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي أعلى، زي اللي صار معنا في انتفاضة 87، اللي انتفاضة الأولى الفلسطينية، أو حتى لما شكلنا أحزابنا السياسية الفلسطينية. احنا لما شكلناها بقيادات شابة، وبالتالي هي امتلكت أو تعاقدت مع نسب واسعة من المجتمع الفلسطيني. لا. اليوم هاي الأحزاب هي صفت بالنسب، بتعطيها تقديرات أقل من أحجامها السابقة في الحياة العامة الفلسطينية، ورح بنحط الشباب على قوائمنا، على مقدمة القوائم، لنستعيد ثقة الناس فينا.
0: يعني نأمل أن تكون هذه الرسالة في المستقبل من القوى السياسية والمؤسسات للشباب، يعني حقيقة نأمل أن نسمع هذا الكلام يوما ما. يعني في عجالة أستاذ رينا، كيف يمكن للشباب اليوم أن يكونوا جزءا من الحل في ظل هذا الضباب الموجود؟
4: أعتقد أن إشراك، توقف عن إشراك الشباب فقط والعمل على إشراك الشباب في صنع القرار، هذا هو الحل لمشكلتنا وجميع، لأنه لن يمثلنا ناس أفضل منا، ما حدش هيعرف مشاكلنا ظروفنا رغباتنا أكثر من الشباب نفسه.
0: طيب سيد محمد، يعني ما الدور الذي يمكن أن تلعبوه أنتم كشباب في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهة الانقسام؟ سيد محمد
3: معك، بس الصوت كان يقطع، انا كنت بحاول
0: اسمع. يعني اقول ما الدور الذي يمكن يعني ان تلعبوه انتم اليوم الشباب في تعزيز السلم المجتمعي ومواجهه الانقسام؟
3: طيب احنا كشباب عندنا دور اساسي في تعزيز السلم المجتمعي والسلم الاهلي، خصوصا في ظل الظروف الصعبه اللي عايشينها، حرب ونزوح، لأن الأزمات مش بس بتأثر على الوضع المعيشي، لا، لكنها كمان ممكن تزيد التوتر بين الناس وتعمق الخلافات العائلية والمجتمعية. عندنا كان شغلة احنا بنحب نعملها، ودائما أنا هذا الكلام بحكي من 2020 نتكلم في ثقافة احنا لازم ننشرها، هي ثقافة الحوار. أول حاجة ممكن نعملها هي نشر ثقافة الحوار، تقبل الاختلاف، لازم نتعلم كيف نختلف من دون ما نحول الخلاف ل طوشة أو خصومة أو تخوين أو تحريض أو جوسسة. مجتمعنا فيه اختلافات سياسية وفكرية وعائلية، وهذا شيء طبيعي بكل المجتمعات، لكن المشكلة بتبدأ لما نصير نشوف كل شخص مختلف معنا إنه هو خصم. لا، أنا بختلف معك، ممكن إحنا نوصل، أنا حكيت نوصل لحل مشترك لنقطة، ممكن إحنا احنا كشباب ممكن نكون حلقة وصل بس بين الناس من خلال تنظيم جلسات الحوار الشبابية والمبادرات اللي تجمع أشخاص وفئات من خلفيات مختلفة. كمان ممكن نواجه خطاب الكراهية والشائعات، وخصوصا على السوشيال ميديا
5: لأنه صرنا نشوف إنه عن جد صرنا نشوف بوست على السوشيال ميديا بتعزز خطاب الكراهية بين المنطقة الواحدة، مش الدولة الواحدة، بين المدينة الواحدة، بين المنطقة. إحنا نكون ساكنين في 20 كيلومتر مربع في خطاب كراهية كبير في يعني في المنطقة هاي. كمان تحويل العمل التطوعي إلى مبادرات مجتمعية على تعزيز الوحدة. أحيانا الناس بتكون مختلفة سياسيا أو اجتماعيا، لكنها بتلاقي يعني تلتقي في احتياجات مشتركة زي اللي هي التعليم ودعم الأسر المتضررة، تأهيل المساحات المجتمعية، وقت الأطفال. لما الشباب يكونوا من خلفيات مختلفة بيشتغلوا مع بعض لتحقيق هدف مشترك، كمان بدنا ثقة من خلال التجربة والعمل بس من خلال الكلام.
0: نعم.
5: زي مثلا ممكن مجموعة شبابية في دير البلح، أنا مركز في الدير عشان أنا بشتغل في الدير، بتنفذ مبادرة لإعادة تأهيل مساحة عامة أو
0: بشكل سريع. انتهى الوقت محمد.
5: تمام أنا خلصت.
0: لا يعني أكمل فكرتك بشكل سريع لو سمحت.
5: تمام. السلم الأهلي مش مسؤولية الحكومة أو المؤسسة أو الوجهاء لحالهم، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة والشباب جزء أساسي منها. إحنا مش مطلوب منا نلغي الاختلاف بين الناس، بل مطلوب منا نمنع الاختلاف من التحول إلى كراهية وانقسام.
0: شكرا.
5: الظلم باسم الحفاظ على السلم الأهلي.
0: شكرا لكم. نعم شكرا لكم جميعا. سيد رزق عطاوني منسق برنامج الحكم والسياسة في مؤسسة ريفورم، الأستاذة رينا منصور عضو منتدى ريفورم لإعمار غزة، والسيد محمد أبو شمالة عضو منتدى صدى غزة. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
6: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
2: موجز الأخبار من راية اف ام، تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم.

0: هيئة شؤون الأسرى والمحررين تفيد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 33 معتقلا، بينها أوامر جديدة وتجديد لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر. مستوطنون يشرعون بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة لقعيمة الواقع إلى الشرق من قرية سالم شرق نابلس. محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس تدين النائب عوفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة على خلفية واقعة جرت خلال تظاهرة في مسافرية جنوب الخليل عام 2022، فيما رفض كسيف الرواية الإسرائيلية بشأن الحادثة واعتبر الإدانة حلقة أخرى في سلسلة الملاحقة السياسية لمن يعارض الاحتلال وسياسته. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس تعلن من بيروت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل مع اقتراب انتهاء مهامها خشية فراغ أمني على وقع التصعيد الإسرائيلي. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كيفه بسمع نزع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

0: بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
2: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريعة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف، دربت العديد من الأندية الفلسطينية بداية من نادي بتونيا ونادي بتولة ونادي سواد، دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس، ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة ووصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
1: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
2: درب جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
1: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية قد تتطور بعض المشكلات الصحية دون أعراض واضحة في بدايتها، ولذلك يمكن أن تكون الفحوصات الوقائية مهمة للكشف المبكر بحسب العمر والجنس وعوامل الخطورة والتاريخ الصحي. استشر طبيبك لمعرفة الفحوصات المناسبة لك بدل الاعتماد على الفحوصات العشوائية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

تقشام الطار خدام ومخمس عجفوف اهدام والوجنا يا ريش انعام وانا العقلي طار يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو واجي لك واحكي لك واخبر عهاللي صار يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

تلاقي الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب. لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب. لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب